أكد أردوغان أن تركيا وقرغيزستان تمتلكان إمكانات لتطوير التعاون في العديد من المجالات، وفي مقدمتها الطاقة والصناعات الدفاعية والتجارة والاستثمارات. وحضر اللقاء عدد من المسؤولين الأتراك، بينهم وزراء الخارجية هاكان فيدان والشباب والرياضة عثمان أشقنباق والدفاع يشار جولر. كما حضر اللقاء نائب رئيس البرلمان جلال عدان ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة برهان الدين دوران ورئيس مجلس حكماء منظمة الدول التركية بن علي يلدرم. الشيباني يبحث مع نظيره الدنماركي في قصر تشرين بدمشق العلاقات الثنائية بين البلدين. بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الثلاثاء الأول من أيلول مع وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكا راسموسون في دمشق سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين. وخلال مؤتمر صحفي مشترك في قصر تشرين أكد الشيباني تمسك سوريا بحقها السيادي في بناء جيش وطني وحماية سيادتها، مطالبا بالعودة الكاملة إلى اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 وتكريس السيادة السورية على الجولان المحتل. وأشار إلى استمرار اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي السورية، لافتا إلى رصد 65 توغلا خلال تموز و52 توغلا خلال الأيام 18 الأولى من آب، إضافة إلى 147 حالة اعتقال منذ مطلع العام. وأكد الشيباني أن دمشق رغم هذه التطورات لا تزال متمسكة بالحل الدبلوماسي، مشيرا إلى أن السياسة الخارجية السورية تركز على ترميم العلاقات مع الدول الأوروبية. وكشف عن العمل على اتفاقية شراكة استراتيجية بين سوريا والدنمارك، وعن بدء رحلات جوية مباشرة بين دمشق وكوبنهاجن اعتبارا من 21 من أيلول. من جانبه وصف راسموسون زيارته إلى سوريا بأنها بناءة، ولقاءه مع رئيس الجمهورية أحمد الشرع بأنه إيجابي، وأكد استعداد قطاع الأعمال الدنماركي للاستثمار في سوريا، معلنا تخصيص نحو 76 مليون دولار لدعم سوريا خلال العام الجاري. وأشار إلى أن بلاده تعتزم إعادة افتتاح المعهد الدنماركي في دمشق وبحث إنشاء مجلس رجال أعمال سوري دنماركي، إضافة إلى دعم القطاع الزراعي وعودة السوريين الطوعية إلى وطنهم. وأكد راسموسون رغبة بلاده في إقامة شراكة شاملة مع سوريا تشمل المجالات الاقتصادية والأمنية بما يسهم في دعم التعافي والاستقرار. ويأتي اللقاء بعد مشاركة الوزيرين أمس الاثنين في مراسم افتتاح سفارة الدنمارك في دمشق عقب إغلاق دام 14 عاما. وكان رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع قد استقبل الوزيرة الدنماركية والوفد المرافق له أمس الاثنين في قصر الشعب، وبحث معه العلاقات الثنائية والتعاون في مجالات التعافي وإعادة الإعمار. وزيرا الداخلية والعدل السوريان يحضران حفل تخريج دورة أفراد قوى الأمن الداخلي في دير الزور. احتفلت قيادة الأمن الداخلي في محافظة دير الزور الاثنين 31 من آب بتخريج الدورة 65 لأفراد قوى الأمن الداخلي بمشاركة منتسبين من مختلف محافظات المنطقة الشرقية. وحضر حفل التخريج وزير الداخلية أنس خطاب ووزير العدل مظهر الويس ومحافظ دير الزور زياد العايش وعدد من مسؤولي وزارة الداخلية
وأكد الوزير خطاب أن الوزارة تعمل على إرساء واقع أمني صحيح.

0: في دير الزور، مشيرا إلى أن المحافظة تحتاج إلى مزيد من الدعم والاهتمام. وأعلن خطاب تخريج أول دورة لأفراد الأمن الداخلي داخل محافظة دير الزور، مؤكدا أن هذه الدورة ستكون بداية لدورات أخرى في المحافظة. وأضاف أن الوزارة دعمت قيادة الأمن الداخلي بالتجهيزات والمستلزمات اللوجستية، وستعمل على رفع مستوى الدعم خلال المرحلة المقبلة. مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين جراء انفجار سيارة محملة بالذخيرة في بنش. قتل 5 أشخاص وأصيب آخرون، الثلاثاء الأول من أيلول، جراء انفجار سيارة محملة بالذخيرة في مدينة بنش بريف إدلب الشرقي. وأكدت مديرية صحة إدلب الحصيلة، فيما توجهت فرق الطوارئ وإدارة الكوارث إلى موقع الانفجار برفقة سيارات الإسعاف والإطفاء لإخماد الحرائق وانتشال الضحايا ونقل المصابين. وواجهت الفرق صعوبات خلال عمليات الاستجابة بسبب الانفجارات المتتالية وتطاير المقذوفات في موقع الحادث، وتواصل فرق الدفاع المدني أعمالها لتأمين الموقع واستكمال عمليات البحث والإنقاذ. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

تستمعون إلى راديو صدى الفرات. يمكنكم متابعة إذاعتنا على التردد 101.3 في منطقة درع الفرات ومنطقة غصن الزيتون وفي مدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: حلف مكة للدفاع سيسهم في تحقيق السلام بالمنطقة والعالم. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء الأول من أيلول أن حلف مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان سيسهم في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أردوغان في قمة منظمة شنغهاي للتعاون المنعقدة في العاصمة القرغيزية بيشكيك، وقال إن الحلف القائم على الملكية الإقليمية والردع الجماعي يمثل خطوة مهمة لتعزيز السلام والاستقرار. وأكد أردوغان أن تركيا تواصل العمل عبر الحوار والدبلوماسية من أجل حل النزاعات وتحقيق السلام والاستقرار، كما قال إن منطقة الشرق الأوسط بأكملها تدفع ثمن السياسات العدوانية التي ينتهجها جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى ما وصفه بالهجمات على غزة ولبنان. وفي الشأن الدولي، أكد أردوغان رغبة تركيا في تعزيز تعاونها مع منظمة شنغهاي للتعاون في مختلف المجالات، واصفا المنظمة بأنها نجمة صاعدة، وأشار إلى أهمية موائمة الممر الأوسط مع مبادرة الحزام والطريق وتعزيز التعاون في مجالات النقل والطاقة ومواجهة تغير المناخ. أردوغان يلتقي علييف وجباروف في قرغيزستان على هامش قمة منظمة شنغهاي. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء الأول من أيلول نظيره الأذربيجانية إلهام علييف في العاصمة القرغيزية بشكك على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون. وجرى اللقاء في الفندق الذي يقيم فيه أردوغان على هامش القمة. وخلال اللقاء أكد أردوغان أن تركيا ستواصل دعمها والإسهام في مسار السلام بين أذربيجان وأرمينيا. وقال أردوغان إن السلام بين أذربيجان وأرمينيا سيشكل شريان حياة للمنطقة، مشيرا إلى أهمية خطوات التعاون بين تركيا وأذربيجان خاصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والنقل. وناقش الرئيسان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك. كما وجه أردوغان دعوة إلى علييف لحضور قمة كوب 30 المقرر عقدها في أنطاليا بين 29 تشرين المقبل. كما التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان على هامش القمة نظيره القرغيزية صدر جباروف في العاصمة بشكك، وبحث معه العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية. وأكد أردوغان أن تركيا وقرغيزستان تمتلكان إمكانات لتطوير التعاون في العديد من المجالات، وفي مقدمتها الطاقة والصناعات الدفاعية والتجارة والاستثمارات. وحضر اللقاء عدد من المسؤولين الأتراك بينهم وزراء الخارجية هكان فيدان والشباب والرياضة عثمان أشقنباق والدفاع يشار جولر. كما حضر اللقاء نائب رئيس البرلمان جلال عدان ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة برهان الدين دوران ورئيس مجلس حكماء منظمة الدول التركية بن علي يلدرم. الشيباني يبحث مع

0: تطير الدنماركي في قصر تشرين بدمشق العلاقات الثنائية بين البلدين. بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الثلاثاء الأول من أيلول مع وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكا راسموسون في دمشق سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين. وخلال مؤتمر صحفي مشترك في قصر تشرين أكد الشيباني تمسك سوريا بحقها السيادي في بناء جيش وطني وحماية سيادتها، مطالبا بالعودة الكاملة إلى اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 وتكريس السيادة السورية على الجولان المحتل، وأشار إلى استمرار اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي السورية لافتا إلى رصد 65 توغلا خلال تموز و52 توغلا خلال الأيام 18 الأولى من آب، إضافة إلى 147 حالة اعتقال منذ مطلع العام. وأكد الشيباني أن دمشق رغم هذه التطورات لا تزال متمسكة بالحل الدبلوماسي، مشيرا إلى أن السياسة الخارجية السورية تركز على ترميم العلاقات مع الدول الأوروبية، وكشف عن العمل على اتفاقية شراكة استراتيجية بين سوريا والدنمارك، وعن بدء رحلات جوية مباشرة بين دمشق وكوبنهاجن اعتبارا من 21 من أيلول. من جانبه وصف راسموسون زيارته إلى سوريا بأنها بناءة، ولقاءه مع رئيس الجمهورية أحمد الشرع بأنه إيجابي، وأكد استعداد قطاع الأعمال الدنماركي للاستثمار في سوريا، معلنا تخصيص نحو 76 مليون دولار لدعم سوريا خلال العام الجاري. وأشار إلى أن بلاده تعتزم إعادة افتتاح المعهد الدنماركي في دمشق وبحث إنشاء مجلس رجال أعمال سوري دنماركي، إضافة إلى دعم القطاع الزراعي وعودة السوريين الطوعية إلى وطنهم. وأكد راسموسون رغبة بلاده في إقامة شراكة شاملة مع سوريا تشمل المجالات الاقتصادية والأمنية بما يسهم في دعم التعافي والاستقرار. ويأتي اللقاء بعد مشاركة الوزيرين أمس الاثنين في مراسم افتتاح سفارة الدنمارك في دمشق عقب إغلاق دام 14 عاما. وكان رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع قد استقبل الوزير الدنماركي والوفد المرافق له أمس الاثنين في قصر الشعب، وبحث معه العلاقات الثنائية والتعاون في مجالات التعافي وإعادة الإعمار. وزيرا الداخلية والعدل السوريان يحضران حفل تخريج دورة أفراد قوى الأمن الداخلي في دير الزور. احتفلت قيادة الأمن الداخلي في محافظة دير الزور الاثنين 31 من آب بتخريج الدورة 65 لأفراد قوى الأمن الداخلي بمشاركة منتسبين من مختلف محافظات المنطقة الشرقية. وحضر حفل التخريج وزير الداخلية أنس خطاب ووزير العدل مظهر الويس ومحافظ دير الزور زياد العايش وعدد من مسؤولي وزارة الداخلية. وأكد الوزير خطاب أن الوزارة تعمل على إرساء واقع أمني صحيح في دير الزور، مشيرا إلى أن المحافظة تحتاج إلى مزيد من الدعم والاهتمام. وأعلن خطاب تخريج أول دورة لأفراد الأمن الداخلي داخل محافظة دير الزور، مؤكدا أن هذه الدورة ستكون بداية لدورات أخرى في المحافظة. وأضاف أن الوزارة دعمت قيادة الأمن الداخلي بالتجهيزات والمستلزمات اللوجستية وستعمل على رفع مستوى الدعم خلال المرحلة المقبلة. مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين جراء انفجار سيارة محملة بالذخيرة في بنش. قتل 5 أشخاص وأصيب آخرون الثلاثاء الأول من أيلول جراء انفجار سيارة محملة بالذخيرة في مدينة بنش بريف إدلب الشرقي. وأكدت مديرية صحة إدلب الحصيلة، فيما توجهت فرق الطوارئ وإدارة الكوارث إلى موقع الانفجار برفقة سيارات الإسعاف والإطفاء لإخماد الحرائق وانتشال الضحايا ونقل المصابين. وواجهت الفرق صعوبات خلال عمليات الاستجابة بسبب الانفجارات المتتالية وتطاير المقذوفات في موقع الحادث، وتواصل فرق الدفاع المدني أعمالها لتأمين الموقع واستكمال عمليات البحث والإنقاذ. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات، معكم أينما كنتم.
3: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

Tenebroso.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: حلف مكة للدفاع سيسهم في تحقيق السلام بالمنطقة والعالم.

0: أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء الأول من أيلول أن حلف مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان سيسهم في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أردوغان في قمة منظمة شنغهاي للتعاون المنعقدة في العاصمة القرغيزية بيشكيك، وقال إن الحلف القائم على الملكية الإقليمية والردع الجماعي يمثل خطوة مهمة لتعزيز السلام والاستقرار. وأكد أردوغان أن تركيا تواصل العمل عبر الحوار والدبلوماسية من أجل حل النزاعات وتحقيق السلام والاستقرار، كما قال إن منطقة الشرق الأوسط بأكملها تدفع ثمن السياسات العدوانية التي ينتهجها جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى ما وصفه بالهجمات على غزة ولبنان. وفي الشأن الدولي أكد أردوغان رغبة تركيا في تعزيز تعاونها مع منظمة شنغهاي للتعاون في مختلف المجالات، واصفا المنظمة بأنها نجمة صاعدة، وأشار إلى أهمية مواءمة الممر الأوسط مع مبادرة الحزام والطريق وتعزيز التعاون في مجالات النقل والطاقة ومواجهة تغير المناخ. أردوغان يلتقي علييف وجباروف في قرغيزستان على هامش قمة منظمة شنغهاي. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء الأول من أيلول نظيره الأذربيجانية إلهام علييف في العاصمة القرغيزية بشكك على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون. وجرى اللقاء في الفندق الذي يقيم فيه أردوغان على هامش القمة. وخلال اللقاء أكد أردوغان أن تركيا ستواصل دعمها والإسهام في مسار السلام بين أذربيجان وأرمينيا. وقال أردوغان إن السلام بين أذربيجان وأرمينيا سيشكل شريان حياة للمنطقة، مشيرا إلى أهمية خطوات التعاون بين تركيا وأذربيجان خاصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والنقل. وناقش الرئيسان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك. كما وجه أردوغان دعوة إلى علييف لحضور قمة كوب 30 المقرر عقدها في أنطاليا بين 29 من تشرين الثاني المقبل. كما التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان على هامش القمة نظيره القرغيزية صدر جباروف في العاصمة بشكك، وبحث معه العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية. وأكد أردوغان أن تركيا وقرغيزستان تمتلكان إمكانات لتطوير التعاون في العديد من المجالات، وفي مقدمتها الطاقة والصناعات الدفاعية والتجارة والاستثمارات. وحضر اللقاء عدد من المسؤولين الأتراك بينهم وزراء الخارجية هكان فيدان والشباب والرياضة عثمان أشقنباق والدفاع يشار جولر، كما حضر اللقاء نائب رئيس البرلمان جلال عدان ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة برهان الدين دوران ورئيس مجلس حكماء منظمة الدول التركية بن علي يلدرم. الشيباني يبحث مع نظيره الدنماركي في قصر تشرين بدمشق العلاقات الثنائية بين البلدين. بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الثلاثاء الأول من أيلول مع وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكا راسموسون في دمشق سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين. وخلال مؤتمر صحفي مشترك في قصر تشرين أكد الشيباني تمسك سوريا بحقها السيادي في بناء جيش وطني وحماية سيادتها، مطالبا بالعودة الكاملة إلى اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 وتكريس السيادة السورية على الجولان المحتل، وأشار إلى استمرار اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي السورية، لافتا إلى رصد 65 توغلا خلال تموز و52 توغلا خلال الأيام 18 الأولى من آب، إضافة إلى 147 حالة اعتقال منذ مطلع العام. وأكد الشيباني أن دمشق رغم هذه التطورات لا تزال متمسكة بالحل الدبلوماسي، مشيرا إلى أن السياسة الخارجية السورية تركز على ترميم العلاقات مع الدول الأوروبية. وكشف عن العمل على اتفاقية شراكة استراتيجية بين سوريا والدنمارك، وعن بدء رحلات جوية مباشرة بين دمشق وكوبنهاجن اعتبارا من 21 من أيلول. من جانبه وصف راسموسون زيارته إلى سوريا بأنها بناءة، ولقاءه مع رئيس الجمهورية أحمد الشرع بأنه إيجابي، وأكد استعداد قطاع الأعمال الدنماركي للاستثمار في سوريا، معلنا تخصيص نحو 76 مليون دولار لدعم سوريا خلال العام الجاري. وأشار إلى أن بلاده تعتزم إعادة افتتاح المعهد الدنماركي في دمشق، وبحث إنشاء مجلس رجال أعمال سوري دنماركي، إضافة إلى دعم القطاع الزراعي وعودة السوريين الطوعية إلى وطنهم. وأكد راسموسون رغبة بلاده في إقامة شراكة شاملة مع سوريا تشمل المجالات الاقتصادية والأمنية بما يسهم في دعم التعافي والاستقرار. ويأتي اللقاء بعد مشاركة الوزيرين أمس الاثنين في مراسم افتتاح سفارة الدنمارك في دمشق عقب إغلاق دام 14 عاما. وكان رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع قد استقبل الوزيرة الدنماركية والوفد المرافق له أمس الاثنين في قصر الشعب، وبحث معه العلاقات الثنائية والتعاون في مجالات التعافي وإعادة الإعمار. وزيرا الداخلية والعدل السوريان يحضران حفل تخريج دورة أفراد قوى الأمن الداخلي في دير الزور. احتفلت قيادة الأمن الداخلي في محافظة دير الزور الاثنين 31 من آب بتخريج الدورة 65 لأفراد قوى الأمن الداخلي بمشاركة منتسبين من مختلف محافظات المنطقة الشرقية. وحضر حفل التخريج وزير الداخلية أنس خطاب، ووزير العدل مظهر الويس، ومحافظ دير الزور زياد العايش، وعدد من مسؤولي وزارة الداخلية. وأكد الوزير خطاب أن الوزارة تعمل على إرساء واقع أمني صحيح في دير الزور، مشيرا إلى أن المحافظة تحتاج إلى مزيد من الدعم والاهتمام. وأعلن خطاب تخريج أول دورة لأفراد الأمن الداخلي داخل محافظة دير الزور، مؤكدا أن هذه الدورة ستكون بداية لدورات أخرى في المحافظة. وأضاف أن الوزارة دعمت قيادة الأمن الداخلي بالتجهيزات والمستلزمات اللوجستية، وستعمل على رفع مستوى الدعم خلال المرحلة المقبلة. مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين جراء انفجار سيارة محملة بالذخيرة في بنش. قتل 5 أشخاص وأصيب آخرون الثلاثاء الأول من أيلول جراء انفجار سيارة محملة بالذخيرة في مدينة بنش بريف إدلب الشرقي. وأكدت مديرية صحة إدلب الحصيلة، فيما توجهت فرق الطوارئ وإدارة الكوارث إلى موقع الانفجار برفقة سيارات الإسعاف والإطفاء لإخماد الحرائق وانتشال الضحايا ونقل المصابين. وواجهت الفرق صعوبات خلال عمليات الاستجابة بسبب الانفجارات المتتالية وتطاير المقذوفات في موقع الحادث، وتواصل فرق الدفاع المدني أعمالها لتأمين الموقع واستكمال عمليات البحث والإنقاذ. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

يكون حبي وجميل اللي حيقتل قلبي، مش عارفة لمين حيكون.

عشانك وانا قلبي عمره ما حيسلم، وانا مالي كنت بتسلم.

नहीं, नहीं, नहीं, नहीं।

زمانك مع يا محمود.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: حلف مكة للدفاع سيسهم في تحقيق السلام بالمنطقة والعالم. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء الأول من أيلول أن حلف مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان سيسهم في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أردوغان في قمة منظمة شنغهاي للتعاون المنعقدة في العاصمة القرغيزية بيشكيك، وقال إن الحلف القائم على الملكية الإقليمية والردع الجماعي يمثل خطوة مهمة لتعزيز السلام والاستقرار. وأكد أردوغان أن تركيا تواصل العمل عبر الحوار والدبلوماسية من أجل حل النزاعات وتحقيق السلام والاستقرار، كما قال إن منطقة الشرق الأوسط بأكملها تدفع ثمن السياسات العدوانية التي ينتهجها جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى ما وصفه بالهجمات على غزة ولبنان. وفي الشأن الدولي، أكد أردوغان رغبة تركيا في تعزيز تعاونها مع منظمة شنغهاي للتعاون في مختلف المجالات، واصفا المنظمة بأنها نجمة صاعدة، وأشار إلى أهمية موائمة الممر الأوسط مع مبادرة الحزام والطريق وتعزيز التعاون في مجالات النقل والطاقة ومواجهة تغير المناخ. أردوغان يلتقي علييف وجباروف في قرغيزستان على هامش قمة منظمة شنغهاي. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء الأول من أيلول نظيره الأذربيجانية إلهام علييف في العاصمة القرغيزية بيشكيك على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون. وجرى اللقاء في الفندق الذي يقيم فيه أردوغان على هامش القمة. وخلال اللقاء أكد أردوغان أن تركيا ستواصل دعمها والإسهام في مسار السلام بين أذربيجان وأرمينيا. وقال أردوغان إن السلام بين أذربيجان وأرمينيا سيشكل شريان حياة للمنطقة، مشيرا إلى أهمية خطوات التعاون بين تركيا وأذربيجان خاصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والنقل. وناقش الرئيسان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك. كما وجه أردوغان دعوة إلى علييف لحضور قمة كوب 30 المقرر عقدها في أنطاليا بين 29 تشرين المقبل. كما التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان على هامش القمة نظيره القرغيزية صدر جباروف في العاصمة بيشكيك، وبحث معه العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية. وأكد أردوغان أن تركيا وقرغيزستان تمتلكان إمكانات لتطوير التعاون في العديد من المجالات، وفي مقدمتها الطاقة والصناعات الدفاعية والتجارة والاستثمارات. وحضر اللقاء عدد من المسؤولين الأتراك بينهم وزراء الخارجية هكان فيدان والشباب والرياضة عثمان أشقنباق والدفاع يشار جولر. كما حضر اللقاء نائب رئيس البرلمان جلال عدان ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة برهان الدين دوران ورئيس مجلس حكماء منظمة الدول التركية بن علي يلدرم. الشيباني يبحث مع نظيره الدنماركي في قصر تشرين بدمشق العلاقات الثنائية بين البلدين. بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الثلاثاء الأول من أيلول مع وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكا راسموسون في دمشق سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين. وخلال مؤتمر صحفي مشترك في قصر تشرين أكد الشيباني تمسك سوريا بحقها السيادي في بناء جيش وطني وحماية سيادتها، مطالبا بالعودة الكاملة إلى اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 وتكريس السيادة السورية على الجولان المحتل. وأشار إلى استمرار اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي السورية، لافتا إلى رصد 65 توغلا خلال تموز و52 توغلا خلال الأيام 18 الأولى من آب، إضافة إلى 147 حالة اعتقال منذ مطلع العام. وأكد الشيباني أن دمشق رغم هذه التطورات لا تزال متمسكة بالحل الدبلوماسي، مشيرا إلى أن السياسة الخارجية السورية تركز على ترميم العلاقات مع الدول الأوروبية. وكشف عن العمل على اتفاقية شراكة استراتيجية بين سوريا والدنمارك، وعن بدء رحلات جوية مباشرة بين دمشق وكوبنهاجن اعتبارا من 21 من أيلول. من جانبه وصف راسموسون زيارته إلى سوريا بأنها بناءة، ولقاءه مع رئيس الجمهورية أحمد الشرع بأنه إيجابي، وأكد استعداد قطاع الأعمال الدنماركي للاستثمار في سوريا، معلنا تخصيص نحو 76 مليون دولار لدعم سوريا خلال العام الجاري. وأشار إلى أن بلاده تعتزم إعادة افتتاح المعهد الدنماركي في دمشق وبحث إنشاء مجلس رجال أعمال سوري دنماركي، إضافة إلى دعم القطاع الزراعي وعودة السوريين الطوعية إلى وطنهم. وأكد راسموسون رغبة بلاده في إقامة شراكة شاملة مع سوريا تشمل المجالات الاقتصادية والأمنية بما يسهم في دعم التعافي والاستقرار. ويأتي اللقاء بعد مشاركة الوزيرين أمس الاثنين في مراسم افتتاح سفارة الدنمارك في دمشق عقب إغلاق دام 14 عاما. وكان رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع قد استقبل الوزير الدنماركي والوفد المرافق له أمس الاثنين في قصر الشعب، وبحث معه العلاقات الثنائية والتعاون في مجالات التعافي وإعادة الإعمار. وزيرا الداخلية والعدل السوريان يحضران حفل تخريج دورة أفراد قوى الأمن الداخلي في دير الزور. احتفلت قيادة الأمن الداخلي في محافظة دير الزور الاثنين 31 من آب بتخريج الدورة 65 لأفراد قوى الأمن الداخلي بمشاركة منتسبين من مختلف محافظات المنطقة الشرقية. وحضر حفل التخريج وزير الداخلية أنس خطاب ووزير العدل مظهر الويس ومحافظ دير الزور زياد العايش وعدد من مسؤولي وزارة الداخلية. وأكد الوزير خطاب أن الوزارة تعمل على إرساء واقع أمني صحيح في دير الزور، مشيرا إلى أن المحافظة تحتاج إلى مزيد من الدعم والاهتمام. وأعلن خطاب تخريج أول دورة لأفراد الأمن الداخلي داخل محافظة دير الزور، مؤكدا أن هذه الدورة ستكون بداية لدورات أخرى في المحافظة. وأضاف أن الوزارة دعمت قيادة الأمن الداخلي بالتجهيزات والمستلزمات اللوجستية وستعمل على رفع مستوى الدعم خلال المرحلة المقبلة. مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين جراء انفجار سيارة محملة بالذخيرة في بنش. قتل 5 أشخاص وأصيب آخرون الثلاثاء الأول من أيلول جراء انفجار سيارة محملة بالذخيرة في مدينة بنش بريف إدلب الشرقي. وأكدت مديرية صحة إدلب الحصيلة فيما توجهت فرق الطوارئ وإدارة الكوارث إلى موقع الانفجار برفقة سيارات الإسعاف والإطفاء لإخماد الحرائق وانتشال الضحايا ونقل المصابين. وواجهت الفرق صعوبات خلال عمليات الاستجابة بسبب الانفجارات المتتالية وتطاير المقذوفات في موقع الحادث، وتواصل فرق الدفاع المدني أعمالها لتأمين الموقع واستكمال عمليات البحث والإنقاذ. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: حلف مكة للدفاع سيسهم في تحقيق السلام بالمنطقة والعالم. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء الأول من أيلول أن حلف مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان سيسهم في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أردوغان في قمة منظمة شنغهاي للتعاون المنعقدة في العاصمة القرغيزية بيشكيك، وقال إن الحلف القائم على الملكية الإقليمية والردع الجماعي يمثل خطوة مهمة لتعزيز السلام والاستقرار. وأكد أردوغان أن تركيا تواصل العمل عبر الحوار والدبلوماسية من أجل حل النزاعات وتحقيق السلام والاستقرار، كما قال إن منطقة الشرق الأوسط بأكملها تدفع ثمن السياسات العدوانية التي ينتهجها

0: جيش الاحتلال الإسرائيلي مشيرا إلى ما وصفه بالهجمات على غزة ولبنان. وفي الشأن الدولي أكد أردوغان رغبة تركيا في تعزيز تعاونها مع منظمة شنغهاي للتعاون في مختلف المجالات، واصفا المنظمة بأنها نجمة صاعدة، وأشار إلى أهمية موائمة الممر الأوسط مع مبادرة الحزام والطريق وتعزيز التعاون في مجالات النقل والطاقة ومواجهة تغير المناخ. أردوغان يلتقي علييف وجباروف في قرغيزستان على هامش قمة منظمة شنغهاي. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء الأول من أيلول نظيره الأذربيجانية إلهام علييف في العاصمة القرغيزية بشكك على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون. وجرى اللقاء في الفندق الذي يقيم فيه أردوغان على هامش القمة. وخلال اللقاء أكد أردوغان أن تركيا ستواصل دعمها والإسهام في مسار السلام بين أذربيجان وأرمينيا. وقال أردوغان إن السلام بين أذربيجان وأرمينيا سيشكل شريان حياة للمنطقة، مشيرا إلى أهمية خطوات التعاون بين تركيا وأذربيجان خاصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والنقل. وناقش الرئيسان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك. كما وجه أردوغان دعوة إلى علييف لحضور قمة كوب 30 المقرر عقدها في أنطاليا بين 29 من تشرين الثاني المقبل. كما التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان على هامش القمة نظيره القرغيزية صدر جباروف في العاصمة بشكك، وبحث معه العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية. وأكد أردوغان أن تركيا وقرغيزستان تمتلكان إمكانات لتطوير التعاون في العديد من المجالات، وفي مقدمتها الطاقة والصناعات الدفاعية والتجارة والاستثمارات. وحضر اللقاء عدد من المسؤولين الأتراك بينهم وزراء الخارجية هكان فيدان والشباب والرياضة عثمان أشقنباق والدفاع يشار جولر. كما حضر اللقاء نائب رئيس البرلمان جلال عدان ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة برهان الدين دوران ورئيس مجلس حكماء منظمة الدول التركية بن علي يلدرم. الشيباني يبحث مع نظيره الدنماركي في قصر تشرين بدمشق العلاقات الثنائية بين البلدين. بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الثلاثاء الأول من أيلول مع وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكا راسموسون في دمشق سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين. وخلال مؤتمر صحفي مشترك في قصر تشرين أكد الشيباني تمسك سوريا بحقها السيادي في بناء جيش وطني وحماية سيادتها، مطالبا بالعودة الكاملة إلى اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 وتكريس السيادة السورية على الجولان المحتل. وأشار إلى استمرار اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي السورية، لافتا إلى رصد 65 توغلا خلال تموز و52 توغلا خلال الأيام 18 الأولى من آب، إضافة إلى 147 حالة اعتقال منذ مطلع العام. وأكد الشيباني أن دمشق رغم هذه التطورات لا تزال متمسكة بالحل الدبلوماسي، مشيرا إلى أن السياسة الخارجية السورية تركز على ترميم العلاقات مع الدول الأوروبية. وكشف عن العمل على اتفاقية شراكة استراتيجية بين سوريا والدنمارك، وعن بدء رحلات جوية مباشرة بين دمشق وكوبنهاجن اعتبارا من 21 من أيلول. من جانبه وصف راسموسون زيارته إلى سوريا بأنها بناءة، ولقاءه مع رئيس الجمهورية أحمد الشرع بأنه إيجابي، وأكد استعداد قطاع الأعمال الدنماركي للاستثمار في سوريا، معلنا تخصيص نحو 76 مليون دولار لدعم سوريا خلال العام الجاري، وأشار إلى أن بلاده تعتزم إعادة افتتاح المعهد الدنماركي في دمشق وبحث إنشاء مجلس رجال أعمال سوري دنماركي، إضافة إلى دعم القطاع الزراعي وعودة السوريين الطوعية إلى وطنهم. وأكد راسموسون رغبة بلاده في إقامة شراكة شاملة مع سوريا تشمل المجالات الاقتصادية والأمنية بما يسهم في دعم التعافي والاستقرار. ويأتي اللقاء بعد مشاركة الوزيرين أمس الاثنين في مراسم افتتاح سفارة الدنمارك في دمشق عقب إغلاق دام 14 عاما. وكان رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع قد استقبل الوزيرة الدنماركية والوفد المرافق له أمس الاثنين في قصر الشعب، وبحث معه العلاقات الثنائية والتعاون في مجالات التعافي وإعادة الإعمار. وزيرا الداخلية والعدل السوريان يحضران حفل تخريج دورة أفراد قوى الأمن الداخلي في دير الزور. احتفلت قيادة الأمن الداخلي في محافظة دير الزور الاثنين 31 من آب بتخريج الدورة 65 لأفراد قوى الأمن الداخلي بمشاركة منتسبين من مختلف محافظات المنطقة الشرقية. وحضر حفل التخريج وزير الداخلية أنس خطاب ووزير العدل مظهر الويس ومحافظ دير الزور زياد العايش وعدد من مسؤولي وزارة الداخلية. وأكد الوزير خطاب أن الوزارة تعمل على إرساء واقع أمني صحيح في دير الزور، مشيرا إلى أن المحافظة تحتاج إلى مزيد من الدعم والاهتمام. وأعلن خطاب تخريج أول دورة لأفراد الأمن الداخلي داخل محافظة دير الزور، مؤكدا أن هذه الدورة ستكون بداية لدورات أخرى في المحافظة، وأضاف أن الوزارة دعمت قيادة الأمن الداخلي بالتجهيزات والمستلزمات اللوجستية وستعمل على رفع مستوى الدعم خلال المرحلة المقبلة. مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين جراء انفجار سيارة محملة بالذخيرة في بنش. قتل 5 أشخاص وأصيب آخرون الثلاثاء 1 أيلول جراء انفجار سيارة محملة بالذخيرة في مدينة بنش بريف إدلب الشرقي. وأكدت مديرية صحة إدلب الحصيلة فيما توجهت فرق الطوارئ وإدارة الكوارث إلى موقع الانفجار برفقة سيارات الإسعاف والإطفاء لإخماد الحرائق وانتشال الضحايا ونقل المصابين. وواجهت الفرق صعوبات خلال عمليات الاستجابة بسبب الانفجارات المتتالية وتطاير المقذوفات في موقع الحادث، وتواصل فرق الدفاع المدني أعمالها لتأمين الموقع واستكمال عمليات البحث والإنقاذ. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، الظلم هو كل اعتداء على حق أو إنكار لحق أو وضع لشيء في غير موضعه، سواء وقع على الإنسان أو الحيوان أو المجتمع أو حتى على النفس، وهو خروج عن العدل ومجاوزة للحدود التي أقرها الشرع والقانون والأخلاق. ولا يقتصر الظلم على الاعتداء المادي، بل يشمل ظلم القول وظلم الفعل وظلم الحكم وظلم السلطة وظلم الإنسان لنفسه. قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه عز وجل: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة.

مستمعين الكرام، قال عمر بن عبد العزيز: إذا دعتك قدرتك على الناس إلى مظلمة فاذكر قدرة الله عليك. وقال أبو جعفر المنصور: أنقص الناس عقلا من ظلم من هو دونه. وقال ابن تيمية: جماع السيئات الظلم. وقال الحافظ ابن حجر: إنما ينشأ الظلم عن ظلمة القلب، فلو استنار بنور الهدى لاعتبر، فإذا سعى المتقون بنورهم الذي حصل لهم بسبب التقوى اكتنفت ظلمات الظلم الظالم حيث لا يغني عنه ظلمه شيئا. وقال علي بن يحيى المحرمي: الظلم يزل القدم ويزيل النعم ويجلب الفقر ويهلك الأمم. وورد في كتب ابن خلدون: الظلم مؤذن بخراب العمران. وقالوا: العدل يضع الأمور مواضعها والظلم يخرجها من جهتها، وإذا جار الحاكم هلك المحكوم، والبغي أسرع الذنوب عقابا. وأخطر ما في الظلم ليس وقوعه فقط، بل أن يصبح مألوفا. ويقول أفلاطون: الظلم لا يحقق خيرا لا للفرد ولا للمجتمع، وأن العدالة هي أساس استقامة الحياة. ويقول أرسطو: العدالة هي إعطاء كل إنسان ما يستحقه. وقال مارتن لوثر كينغ: الظلم في أي مكان تهديد للعدل في كل مكان. وينسب إلى أرطغرل بن سليمان شاه: الرحمة بالظالم ظلم للمظلوم. مستمعين الأفاضل، يقول محمد حسين الغامدي: الله يمهل عبده حتى يرى أو يرعوي، لكنه لا يهمل. يا ظالما حسب التعسف فطنة، لا تحسبن الله يوما يغفل. يوما ستكسوك الرزايا ثوبها، وتذوق من نفس الإناء وتثمل. يوما ويجتمع الخصيم وخصمه، لا عذر يقبل أو عذاب يؤجل. ويقول المتنبي: وما من يد إلا يد الله فوقها، ولا ظالم إلا سيبلى بأظلم. ويقول الشاعر: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم مرتعه يفضي إلى الندم. تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. ويقول يزيد بن الحكم الثقفي: والبغي يصرع أهله، والظلم مرتعه وخيم. والبغي يصرع أهله، والظلم مرتعه وخيم.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في الظلم قصيدة لأبي العتاهية يقول فيها: أما والله إن الظلم لوم، وما زال المسيء هو الظلوم، إلى ديان يوم الدين نمضي، إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم، ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم، سينقطع التروح عن أناس من الدنيا وتنقطع الغموم، تلوم على السفاه وأنت فيه أجل سفاهة ممن تلوم، وتلتمس الصلاح بغير حلم، وإن الصالحين لهم حلوم، تنام ولم تنم عنك المنايا، تنام ولم تنم عنك المنايا، تنبه للمنية يا نؤوم، تموت غدا وأنت قرير عين من الغفلات في لجج تعوم، لهوت عن الفناء وأنت تفنى، وما حي على الدنيا يدوم، تروم الخلد في دار المنايا، وكم قد رام غيرك ما تروم، سل الأيام عن أمم تقضت ستخبرك المعالم والرسوم، وما تنفك من زمن عقور بقلبك من مخالبه كلوم، وليس يذل بالإنصاف حي، وليس يعز بالغشم الغشوم، وليس يذل بالإنصاف حي، وليس يعز بالغشم الغشوم، وللمعتاد ما يجري عليه، وللعادات يا هذا لزوم، وللمعتاد ما يجري عليه، وللعادات يا هذا

إن الظلم يسرع في خراب الدول، فنشر العدل بين المواطنين والرعايا هو الحصن الحقيقي الذي يحمي الحكومات ويرد عنها المكائد، لأن أكثر خراب الدول يكون من داخلها. قال ابن تيمية: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. مستمعينا، ولا يغتر ظالم بطول سلامه، ولا يستبطئن مظلوم تأخر العدل.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. مستمعينا،

0: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما،
1: معكم دائما.
2: ما كل من ذاق الصبابة مغرم، من لم يذق طعم المحبة ما مرس. أنا يا سغار بحب لود

سعاد. انا انا انا انا انا بحبل ودك واثق لمس ذكرك في الصباح وفي الغلس يا جنة للعاشقين تزخرفت جودي بوصل فالمتيم ما تناس. يا يوب يا يوب يا يوب يا يوب يا جنة للعاشقين تزخرفت جودي علينا جودي والنبي جودي جودي جودي بوصل فالمتيم ما اتنس. أنيت قالت كم تئن وأجبتها هذا أنين مفارق بالموت حاس.

أنا سعاد أنا يا سعاد بحبل ودك وافق لما انسى ذكرك في الصباح وفي الغلس أني قالت كم تئن وجبتها هذا أنين مفتوح.

لكن بالموت حاس قالت أما يشفيك؟ قلت لها اللقاء قالت أزيدك بالوصال فقلت بس فتبسمت عجبا وقالت لن ترى وصلي فذاك أمر من أخذ النفس فتبسمت عجبا وقالت لن ترى وصلي فذاك أمر من أخذ النفس قرأ السعاد بضد ما أقرأ أنا أقرأ لم نشرح فتقرأ لي بس

0: بلغ الصدى تكتب لكم في منظر المعنى وظهر في جيدة الله
1: أقول الجيد غريب
0: تقرمي تقرمي لك
1: يسهل

يروح ايوه اتذكر زمان الماضي اتذكر قلبي ايوه هو

فإن عبدتنا لا إشراك بالله لأنني في

عنك السوداء حبشية ولولا سواد المسك منبع غاليا بالراح يفديك بالراح يفديك يوم الموزمة وشرا يا اكتب ما سرق على شرح اللفادي جودي يا

يابوك ثم سواك على شرح الأفعاد يجول. لا تفتخر باللاش لو بالغاني ما تجود. عاشر أصيلا يا Thank you.

رسمتك يا حبيبي في خيالي ولم أرسم سواك ولم يرسم سواك بلوح بالي.

جعلتك قبلتي محراب روحي.

azim engim engim engim ila layalin kunta ilfi bina aya tiba gatika layali وخطك إن وجدي فيك وجدي وخالي لم يزل بدراك خالي كتبت إليك عرض الخال كتبت إليك عرض الخال لفا بدمع سح مني كالليالي ولم ارفع لغير الله امري وهذا دين سادات الرجال كم ليل ابن وعد وافاني الطبيب عيان واحتار بعلاج دائي هل ما حوت عيان دأبي افكر بذكر الماضيات عياد من امان يا يابا يا عيني دهبي افكر بذكر الماضي يا نحن بحبك نواصل ليلنا والضحى ونشاهد انوار وجهك يا شمس والضحى نظر عيني يا بدا بي افكر بذكر الماضي اتايا نحنا بحبك نواصل ليلنا والضحى ونشاهد انوار وجهك يا شمس الضحى يا با يا بل الناس بالعام عيدين يا بل الناس روحي للناس بالعام عيدين الفطر والضحى ونبرؤ يا الحلوين اروح كل الليالي

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: حلف مكة للدفاع سيسهم في تحقيق السلام بالمنطقة والعالم. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء الأول من أيلول أن حلف مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان سيسهم في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أردوغان في قمة منظمة شنغهاي للتعاون المنعقدة في العاصمة القرغيزية بيشكيك، وقال إن الحلف القائم على الملكية الإقليمية والردع الجماعي يمثل خطوة مهمة لتعزيز السلام والاستقرار. وأكد أردوغان أن تركيا تواصل العمل عبر الحوار والدبلوماسية من أجل حل النزاعات وتحقيق السلام والاستقرار، كما قال إن منطقة الشرق الأوسط بأكملها تدفع ثمن السياسات العدوانية التي ينتهجها جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى ما وصفه بالهجمات على غزة ولبنان. وفي الشأن الدولي، أكد أردوغان رغبة تركيا في تعزيز تعاونها مع منظمة شنغهاي للتعاون في مختلف المجالات، واصفا المنظمة بأنها نجمة صاعدة، وأشار إلى أهمية مواءمة الممر الأوسط مع مبادرة الحزام والطريق وتعزيز التعاون في مجالات النقل والطاقة ومواجهة تغير المناخ. أردوغان يلتقي علييف وجباروف في قرغيزستان على هامش قمة منظمة شنغهاي. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء الأول من أيلول نظيره الأذربيجانية إلهام علييف في العاصمة القرغيزية بشكك على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون. وجرى اللقاء في الفندق الذي يقيم فيه أردوغان على هامش القمة. وخلال اللقاء أكد أردوغان أن تركيا ستواصل دعمها والإسهام في مسار السلام بين أذربيجان وأرمينيا. وقال أردوغان إن السلام بين أذربيجان وأرمينيا سيشكل شريان حياة للمنطقة، مشيرا إلى أهمية خطوات التعاون بين تركيا وأذربيجان خاصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والنقل. وناقش الرئيسان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك. كما وجه أردوغان دعوة إلى علييف لحضور قمة كوب 30 المقرر عقدها في أنطاليا بين 29 من تشرين الثاني المقبل. كما التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان على هامش القمة نظيره القرغيزية صدر جباروف في العاصمة بشكك، وبحث معه العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية. وأكد أردوغان أن تركيا وقرغيزستان تمتلكان إمكانات لتطوير التعاون في العديد من المجالات، وفي مقدمتها الطاقة والصناعات الدفاعية والتجارة والاستثمارات. وحضر اللقاء عدد من المسؤولين الأتراك بينهم وزراء الخارجية هكان فيدان والشباب والرياضة عثمان أشقنباق والدفاع يشار جولر، كما حضر اللقاء نائب رئيس البرلمان جلال عدان ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة برهان الدين دوران ورئيس مجلس حكماء منظمة الدول التركية بن علي يلدرم. الشيباني يبحث مع نظيره الدنماركي في قصر تشرين بدمشق العلاقات الثنائية بين البلدين. تباحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الثلاثاء الأول من أيلول مع وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكا راسموسون في دمشق سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين. وخلال مؤتمر صحفي مشترك في قصر تشرين أكد الشيباني تمسك سوريا بحقها السيادي في بناء جيش وطني وحماية سيادتها، مطالبا بالعودة الكاملة إلى اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 وتكريس السيادة السورية على الجولان المحتل، وأشار إلى استمرار اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي السورية لافتا إلى رصد 65 توغلا خلال تموز و52 توغلا خلال الأيام 18 الأولى من آب، إضافة إلى 147 حالة اعتقال منذ مطلع العام. وأكد الشيباني أن دمشق رغم هذه التطورات لا تزال متمسكة بالحل الدبلوماسي، مشيرا إلى أن السياسة الخارجية السورية تركز على ترميم العلاقات مع الدول الأوروبية، وكشف عن العمل على اتفاقية شراكة استراتيجية بين سوريا والدنمارك، وعن بدء رحلات جوية مباشرة بين دمشق وكوبنهاغن اعتبارا من 21 من أيلول. من جانبه وصف راسموسون زيارته إلى سوريا بأنها بناءة، ولقاءه مع رئيس الجمهورية أحمد الشرع بأنه إيجابي، وأكد استعداد قطاع الأعمال الدنماركي للاستثمار في سوريا، معلنا تخصيص نحو 76 مليون دولار لدعم سوريا خلال العام الجاري. وأشار إلى أن بلاده تعتزم إعادة افتتاح المعهد الدنماركي في دمشق وبحث إنشاء مجلس رجال أعمال سوري دنماركي، إضافة إلى دعم القطاع الزراعي وعودة السوريين الطوعية إلى وطنهم. وأكد راسموسون رغبة بلاده في إقامة شراكة شاملة مع سوريا تشمل المجالات الاقتصادية والأمنية بما يسهم في دعم التعافي والاستقرار. ويأتي اللقاء بعد مشاركة الوزيرين أمس الاثنين في مراسم افتتاح سفارة الدنمارك في دمشق عقب إغلاق دام 14 عاما. وكان رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع قد استقبل الوزيرة الدنماركية والوفد المرافق له أمس الاثنين في قصر الشعب، وبحث معه العلاقات الثنائية والتعاون في مجالات التعافي وإعادة الإعمار.

0: وزيرا الداخلية والعدل السوريان يحضران حفل تخريج دورة أفراد قوى الأمن الداخلي في دير الزور. احتفلت قيادة الأمن الداخلي في محافظة دير الزور الاثنين 31 من آب بتخريج الدورة 65 لأفراد قوى الأمن الداخلي بمشاركة منتسبين من مختلف محافظات المنطقة الشرقية. وحضر حفل التخريج وزير الداخلية أنس خطاب ووزير العدل مظهر الويس ومحافظ دير الزور زياد العايش وعدد من مسؤولي وزارة الداخلية. وأكد الوزير خطاب أن الوزارة تعمل على إرساء واقع أمني صحيح في دير الزور، مشيرا إلى أن المحافظة تحتاج إلى مزيد من الدعم والاهتمام. وأعلن خطاب تخريج أول دورة لأفراد الأمن الداخلي داخل محافظة دير الزور، مؤكدا أن هذه الدورة ستكون بداية لدورات أخرى في المحافظة. وأضاف أن الوزارة دعمت قيادة الأمن الداخلي بالتجهيزات والمستلزمات اللوجستية وستعمل على رفع مستوى الدعم خلال المرحلة المقبلة. مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين جراء انفجار سيارة محملة بالذخيرة في بنش. قتل 5 أشخاص وأصيب آخرون الثلاثاء الأول من أيلول جراء انفجار سيارة محملة بالذخيرة في مدينة بنش بريف إدلب الشرقي. وأكدت مديرية صحة إدلب الحصيلة فيما توجهت فرق الطوارئ وإدارة الكوارث إلى موقع الانفجار برفقة سيارات الإسعاف والإطفاء لإخماد الحرائق وانتشال الضحايا ونقل المصابين. وواجهت الفرق صعوبات خلال عمليات الاستجابة بسبب الانفجارات المتتالية وتطاير المقذوفات في موقع الحادث، وتواصل فرق الدفاع المدني أعمالها لتأمين الموقع واستكمال عمليات البحث والإنقاذ. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، الظلم هو كل اعتداء على حق أو إنكار لحق أو وضع لشيء في غير موضعه، سواء وقع على الإنسان أو الحيوان أو المجتمع أو حتى على النفس، وهو خروج عن العدل ومجاوزة للحدود التي أقرها الشرع والقانون والأخلاق. ولا يقتصر الظلم على الاعتداء المادي، بل يشمل ظلم القول وظلم الفعل وظلم الحكم وظلم السلطة وظلم الإنسان لنفسه. قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه عز وجل: يا عبادي

عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة.

مستمعينا الكرام، قال عمر بن عبد العزيز: إذا دعتك قدرتك على الناس إلى مظلمة فاذكر قدرة الله عليك. وقال أبو جعفر المنصور: أنقص الناس عقلا من ظلم من هو دونه. وقال ابن تيمية: جماع السيئات الظلم. وقال الحافظ ابن حجر: إنما ينشأ الظلم عن ظلمة القلب، فلو استنار بنور الهدى لاعتبر، فإذا سعى المتقون بنورهم الذي حصل لهم بسبب التقوى اكتنفت ظلمات الظلم الظالم حيث لا يغني عنه ظلمه شيئا. وقال علي بن يحيى المحرمي: الظلم يزل القدم ويزيل النعم ويجلب الفقر ويهلك الأمم. وورد في كتب ابن خلدون: الظلم مؤذن بخراب العمران. وقالوا: العدل يضع الأمور مواضعها، والظلم يخرجها من جهتها، وإذا جار الحاكم هلك المحكوم، والبغي أسرع الذنوب عقابا. وأخطر ما في الظلم ليس وقوعه فقط، بل أن يصبح مألوفا. ويقول أفلاطون: الظلم لا يحقق خيرا لا للفرد ولا للمجتمع، وأن العدالة هي أساس استقامة الحياة. ويقول أرسطو: العدالة هي إعطاء كل إنسان ما يستحقه. وقال مارتن لوثر كينغ: الظلم في أي مكان تهديد للعدل في كل مكان. وينسب إلى أرطغرل بن سليمان شاه: الرحمة بالظالم ظلم للمظلوم. مستمعين الأفاضل، يقول محمد حسين الغامدي: الله يمهل عبده حتى يرى أو يرعوي، لكنه لا يهمل. يا ظالما حسب التعسف فطنة، لا تحسبن الله يوما يغفل. يوما ستكسوك الرزايا ثوبها، وتذوق من نفس الإناء وتثمل. يوما ويجتمع الخصيم وخصمه، لا عذر يقبل أو عذاب يؤجل. ويقول المتنبي: وما من يد إلا يد الله فوقها، ولا ظالم إلا سيبلى بأظلم. ويقول الشاعر: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم مرتعه يفضي إلى الندم. تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. ويقول يزيد بن الحكم الثقفي: والبغي يصرع أهله، والظلم مرتعه وخيم. والبغي يصرع أهله، والظلم

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في الظلم قصيدة لأبي العتاهية يقول فيها: أما والله إن الظلم لوم، وما زال المسيء هو الظلوم، إلى ديان يوم الدين نمضي، إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم، ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم، سينقطع التروح عن أناس من الدنيا وتنقطع الغموم، تلوم على السفاه وأنت فيه أجل سفاهة ممن تلوم، وتلتمس الصلاح بغير حلم، وإن الصالحين لهم حلوم، تنام ولم تنم عنك المنايا، تنام ولم تنم عنك المنايا، تنبه للمنية يا نؤوم، تموت غدا وأنت قرير عين من الغفلات في لجج تعوم، لهوت عن الفناء وأنت تفنى، وما حي على الدنيا يدوم، تروم الخلد في دار المنايا، وكم قد رام غيرك ما تروم، سل الأيام عن أمم تقضت ستخبرك المعالم والرسوم، وما تنفك من زمن عقور بقلبك من مخالبه كلوم، وليس يذل بالإنصاف حي، وليس يعز بالغشم الغشوم، وليس يذل بالإنصاف حي، وليس يعز بالغشم الغشوم، وللمعتاد ما يجري عليه، وللعادات يا هذا لزوم، وللمعتاد ما يجري عليه، وللعادات يا هذا

إن الظلم يسرع في خراب الدول، فنشر العدل بين المواطنين والرعايا هو الحصن الحقيقي الذي يحمي الحكومات ويرد عنها المكائد، لأن أكثر خراب الدول يكون من داخلها. قال ابن تيمية: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. مستمعينا، ولا يغتر ظالم بطول سلامه، ولا يستبطئن مظلوم تأخر العدل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. مستمعينا، جعلنا الله وإياكم ممن يكره وقوع الظلم على غيره كما يكره وقوعه على نفسه، وأبعد عن أخلاقنا الظلم، وحببنا وإياكم بالعدل والإنصاف. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح نقول لكم مرة أخرى صباح الخير.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: حلف مكة للدفاع سيسهم في تحقيق السلام بالمنطقة والعالم. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء الأول من أيلول أن حلف مكة للدفاع المشترك بين تركيا والسعودية وباكستان سيسهم في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها أردوغان في قمة منظمة شنغهاي للتعاون المنعقدة في العاصمة القرغيزية بيشكيك، وقال إن الحلف القائم على الملكية الإقليمية والردع الجماعي يمثل خطوة مهمة لتعزيز السلام والاستقرار. وأكد أردوغان أن تركيا تواصل العمل عبر الحوار والدبلوماسية من أجل حل النزاعات وتحقيق السلام والاستقرار، كما قال إن منطقة الشرق الأوسط بأكملها تدفع ثمن السياسات العدوانية التي ينتهجها جيش الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى ما وصفه بالهجمات على غزة ولبنان. وفي الشأن الدولي، أكد أردوغان رغبة تركيا في تعزيز تعاونها مع منظمة شنغهاي للتعاون في مختلف المجالات، واصفا المنظمة بأنها نجمة صاعدة، وأشار إلى أهمية مواءمة الممر الأوسط مع مبادرة الحزام والطريق وتعزيز التعاون في مجالات النقل والطاقة ومواجهة تغير المناخ. أردوغان يلتقي علييف وجباروف في قرغيزستان على هامش قمة منظمة شنغهاي. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان الثلاثاء الأول من أيلول نظيره الأذربيجانية إلهام علييف في العاصمة القرغيزية بشكك على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون. وجرى اللقاء في الفندق الذي يقيم فيه أردوغان على هامش القمة. وخلال اللقاء أكد أردوغان أن تركيا ستواصل دعمها والإسهام في مسار السلام بين أذربيجان وأرمينيا. وقال أردوغان إن السلام بين أذربيجان وأرمينيا سيشكل شريان حياة للمنطقة، مشيرا إلى أهمية خطوات التعاون بين تركيا وأذربيجان خاصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والنقل. وناقش الرئيسان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك. كما وجه أردوغان دعوة إلى علييف لحضور قمة كوب 30 المقرر عقدها في أنطاليا بين 29 من تشرين الثاني المقبل. كما التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان على هامش القمة نظيره

القرغيزية صدر جباروف في العاصمة بشكك، وبحث معه العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية ودولية. وأكد أردوغان أن تركيا وقرغيزستان تمتلكان إمكانات لتطوير التعاون في العديد من المجالات، وفي مقدمتها الطاقة والصناعات الدفاعية والتجارة والاستثمارات. وحضر اللقاء عدد من المسؤولين الأتراك، بينهم وزراء الخارجية هاكان فيدان والشباب والرياضة عثمان أشقنباق والدفاع يشار جولر. كما حضر اللقاء نائب رئيس البرلمان جلال عدان ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة برهان الدين دوران ورئيس مجلس حكماء منظمة الدول التركية بن علي يلدرم. الشيباني يبحث مع نظيره الدنماركي في قصر تشرين بدمشق العلاقات الثنائية بين البلدين. بحث وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني الثلاثاء الأول من أيلول مع وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكا راسموسون في دمشق سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين. وخلال مؤتمر صحفي مشترك في قصر تشرين أكد الشيباني تمسك سوريا بحقها السيادي في بناء جيش وطني وحماية سيادتها، مطالبا بالعودة الكاملة إلى اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 وتكريس السيادة السورية على الجولان المحتل. وأشار إلى استمرار اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي السورية، لافتا إلى رصد 65 توغلا خلال تموز و52 توغلا خلال الأيام 18 الأولى من آب، إضافة إلى 147 حالة اعتقال منذ مطلع العام. وأكد الشيباني أن دمشق رغم هذه التطورات لا تزال متمسكة بالحل الدبلوماسي، مشيرا إلى أن السياسة الخارجية السورية تركز على ترميم العلاقات مع الدول الأوروبية. وكشف عن العمل على اتفاقية شراكة استراتيجية بين سوريا والدنمارك، وعن بدء رحلات جوية مباشرة بين دمشق وكوبنهاغن اعتبارا من 21 من أيلول. من جانبه وصف راسموسون زيارته إلى سوريا بأنها بناءة، ولقاءه مع رئيس الجمهورية أحمد الشرع بأنه إيجابي، وأكد استعداد قطاع الأعمال الدنماركي للاستثمار في سوريا، معلنا تخصيص نحو 76 مليون دولار لدعم سوريا خلال العام الجاري. وأشار إلى أن بلاده تعتزم إعادة افتتاح المعهد الدنماركي في دمشق وبحث إنشاء مجلس رجال أعمال سوري دنماركي، إضافة إلى دعم القطاع الزراعي وعودة السوريين الطوعية إلى وطنهم. وأكد راسموسون رغبة بلاده في إقامة شراكة شاملة مع سوريا تشمل المجالات الاقتصادية والأمنية بما يسهم في دعم التعافي والاستقرار. ويأتي اللقاء بعد مشاركة الوزيرين أمس الاثنين في مراسم افتتاح سفارة الدنمارك في دمشق عقب إغلاق دام 14 عاما. وكان رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع قد استقبل الوزير الدنماركي والوفد المرافق له أمس الاثنين في قصر الشعب، وبحث معه العلاقات الثنائية والتعاون في مجالات التعافي وإعادة الإعمار. وزيرا الداخلية والعدل السوريان يحضران حفل تخريج دورة أفراد قوى الأمن الداخلي في دير الزور. احتفلت قيادة الأمن الداخلي في محافظة دير الزور الاثنين 31 من آب بتخريج الدورة 65 لأفراد قوى الأمن الداخلي بمشاركة منتسبين من مختلف محافظات المنطقة الشرقية. وحضر حفل التخريج وزير الداخلية أنس خطاب ووزير العدل مظهر الويس ومحافظ دير الزور زياد العايش

0: عدد من مسؤولي وزارة الداخلية. وأكد الوزير خطاب أن الوزارة تعمل على إرساء واقع أمني صحيح في دير الزور، مشيرا إلى أن المحافظة تحتاج إلى مزيد من الدعم والاهتمام. وأعلن خطاب تخريج أول دورة لأفراد الأمن الداخلي داخل محافظة دير الزور، مؤكدا أن هذه الدورة ستكون بداية لدورات أخرى في المحافظة. وأضاف أن الوزارة دعمت قيادة الأمن الداخلي بالتجهيزات والمستلزمات اللوجستية، وستعمل على رفع مستوى الدعم خلال المرحلة المقبلة. مقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين جراء انفجار سيارة محملة بالذخيرة في بنش. قتل 5 أشخاص وأصيب آخرون الثلاثاء الأول من أيلول جراء انفجار سيارة محملة بالذخيرة في مدينة بنش بريف إدلب الشرقي. وأكدت مديرية صحة إدلب الحصيلة، فيما توجهت فرق الطوارئ وإدارة الكوارث إلى موقع الانفجار برفقة سيارات الإسعاف والإطفاء لإخماد الحرائق وانتشال الضحايا ونقل المصابين. وواجهت الفرق صعوبات خلال عمليات الاستجابة بسبب الانفجارات المتتالية وتطاير المقذوفات في موقع الحادث، وتواصل فرق الدفاع المدني أعمالها لتأمين الموقع واستكمال عمليات البحث والإنقاذ. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
2: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى تردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، الظلم هو كل اعتداء على حق أو إنكار لحق أو وضع لشيء في غير موضعه، سواء وقع على الإنسان أو الحيوان أو المجتمع أو حتى على النفس، وهو خروج عن العدل ومجاوزة للحدود التي أقرها الشرع والقانون والأخلاق. ولا يقتصر الظلم على الاعتداء المادي، بل يشمل ظلم القول وظلم الفعل وظلم الحكم وظلم السلطة وظلم الإنسان لنفسه. قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه عز وجل: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة.

مستمعين الكرام، قال عمر بن عبد العزيز: إذا دعتك قدرتك على الناس إلى مظلمة فاذكر قدرة الله عليك. وقال أبو جعفر المنصور: أنقص الناس عقلا من ظلم من هو دونه. وقال ابن تيمية: جماع السيئات الظلم. وقال الحافظ ابن حجر: إنما ينشأ الظلم عن ظلمة القلب، فلو استنار بنور الهدى لاعتبر، فإذا سعى المتقون بنورهم الذي حصل لهم بسبب التقوى اكتنفت ظلمات الظلم الظالم حيث لا يغني عنه ظلمه شيئا. وقال علي بن يحيى المحرمي: الظلم يزل القدم ويزيل النعم ويجلب الفقر ويهلك الأمم. وورد في كتب ابن خلدون: الظلم مؤذن بخراب العمران. وقالوا: العدل يضع الأمور مواضعها والظلم يخرجها من جهتها، وإذا جار الحاكم هلك المحكوم، والبغي أسرع الذنوب عقابا. وأخطر ما في الظلم ليس وقوعه فقط، بل أن يصبح مألوفا. ويقول أفلاطون: الظلم لا يحقق خيرا لا للفرد ولا للمجتمع، وأن العدالة هي أساس استقامة الحياة. ويقول أرسطو: العدالة هي إعطاء كل إنسان ما يستحقه. وقال مارتن لوثر كينغ: الظلم في أي مكان تهديد للعدل في كل مكان. وينسب إلى أرطغرل بن سليمان شاه: الرحمة بالظالم ظلم للمظلوم. مستمعين الأفاضل، يقول محمد حسين الغامدي: الله يمهل عبده حتى يرى أو يرعوي، لكنه لا يهمل. يا ظالما حسب التعسف فطنة، لا تحسبن الله يوما يغفل. يوما ستكسوك الرزايا ثوبها، وتذوق من نفس الإناء وتثمل. يوما ويجتمع الخصيم وخصمه، لا عذر يقبل أو عذاب يؤجل. ويقول المتنبي: وما من يد إلا يد الله فوقها، ولا ظالم إلا سيبلى بأظلم. ويقول الشاعر: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم مرتعه يفضي إلى الندم. تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. ويقول يزيد بن الحكم الثقفي: والبغي يصرع أهله، والظلم مرتعه وخيم. والبغي يصرع أهله، والظلم مرتعه وخيم.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في الظلم قصيدة لأبي العتاهية يقول فيها: أما والله إن الظلم لوم، وما زال المسيء هو الظلوم، إلى ديان يوم الدين نمضي، إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم.

عن يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم. ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم. ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم. سينقطع التروح عن أناس من الدنيا وتنقطع الغموم. تلوم على السفاه وأنت فيه أجل سفاهة ممن تلوم. وتلتمس الصلاح بغير حلم، وإن الصالحين لهم حلوم. تنام ولم تنم عنك المنايا، تنام ولم تنم عنك المنايا. تنبه للمنية يا نؤوم. تموت غدا وأنت قرير عين من الغفلات في لجج تعوم. لهوت عن الفناء وأنت تفنى، وما حي على الدنيا يدوم. تروم الخلد في دار المنايا، وكم قد رام غيرك ما تروم. سل الأيام عن أمم تقضت، ستخبرك المعالم والرسوم. وما تنفك من زمن عقور بقلبك من مخالبه كلوم. وليس يذل بالإنصاف حي، وليس يعز بالغشم الغشوم. وليس يذل بالإنصاف حي، وليس يعز بالغشم الغشوم. وللمعتاد ما يجري عليه، وللعادات يا هذا لزوم. وللمعتاد ما يجري عليه، وللعادات يا

إن الظلم يسرع في خراب الدول، فنشر العدل بين المواطنين والرعايا هو الحصن الحقيقي الذي يحمي الحكومات ويرد عنها المكائد، لأن أكثر خراب الدول يكون من داخلها. قال ابن تيمية: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. مستمعينا، ولا يغتر ظالم بطول سلامة، ولا يستبطئن مظلوم تأخر العدل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. مستمعينا، جعلنا الله وإياكم ممن يكره وقوع الظلم على غيره كما يكره وقوعه على نفسه، وأبعد عن أخلاقنا الظلم، وحببنا وإياكم بالعدل والإنصاف. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح، نقول لكم مرة أخرى صباح الخير.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي بوتين في بشكك ويغادر قرغيزستان عقب ختام قمة شانغهاي. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة القرغيزية بشكك على هامش قمة منظمة شانغهاي للتعاون، مؤكدا أن العلاقات التركية الروسية وصلت إلى مستوى متقدم. وأشار أردوغان إلى أهمية التعاون بين البلدين في مجالي الطاقة والزراعة، وخاصة مشروع محطة أقويو للطاقة النووية في ولاية مرسين، مؤكدا أن العمل جار لاستكمالها وافتتاحها. كما شدد على أهمية السياح الروس بالنسبة لتركيا، مشيرا إلى أن القادمين من روسيا يشكلون أهم شريحة من السياح في أنطاليا. من جانبه، وصف بوتين تركيا بأنها من الشركاء المميزين لروسيا في مجالي السياسة الخارجية والاقتصاد، مؤكدا أن التعاون الاقتصادي بين البلدين يحافظ على مستوى مرتفع. وأشار بوتين إلى استمرار تنفيذ المشاريع المشتركة، مبينا أن من المقرر تشغيل الوحدة الأولى من محطة أقويو للطاقة النووية هذا العام. كما لفت إلى تزايد أعداد السياح الروس في تركيا، مشيرا إلى أن نحو 7 ملايين سائح روسي زاروا تركيا العام الماضي. وفي ختام لقاءاته، غادر أردوغان بشكك عقب مشاركته في قمة منظمة شانغهاي للتعاون التي اختتمت أعمالها بإقرار إعلان بشكك وتوقيع 28 وثيقة في مجالات الأمن والاقتصاد والتنمية. وتناولت الوثائق الموقعة مكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات الاصطناعية. وتناولت الوثائق الموقعة مكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات الاصطناعية وتغير المناخ والتنمية الخضراء والذكاء الاصطناعي والطاقة والمساعدات في حالات الكوارث، إلى جانب التعاون اللوجستي والأمن الدولي للمعلومات. ومن المقرر أن تعقد القمة المقبلة للمنظمة في باكستان. الشيباني: زيارة وزير الخارجية الدنماركي إلى دمشق ناجحة ومثمرة. أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري

سعد الشيباني أن زيارة نظيره الدنماركي لارس لوكا راسموسون إلى دمشق كانت ناجحة ومثمرة. وقال الشيباني في تدوينة على منصة إكس أمس الثلاثاء إن إعادة افتتاح السفارة الدنماركية في دمشق كانت من أبرز محطات الزيارة، لتصبح الدنمارك أول دولة إسكندنافية تعيد افتتاح سفارتها في سوريا بعد 14 عاما. وأشار إلى أن الجانبين اتفقا على البدء بالعمل على اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة تشمل الزراعة والطاقة والطيران والاستثمار والهجرة إلى جانب مجالات أخرى. وأعرب الشيباني عن تقدير سوريا للدعم الدنماركي لتعافي البلاد وإعادة إعمارها. من جانبه وصف راسموسون زيارته إلى سوريا بالبناءة، مؤكدا أن لقاءه مع رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع كان إيجابيا، ومشيرا إلى استعداد أصدقاء سوريا لدعمها في مختلف المجالات.

وقع وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل أمس الثلاثاء اتفاقية مع منظمة التعاون الرقمي في العاصمة السعودية الرياض بهدف تعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية والخدمات الرقمية في سوريا. وتهدف الاتفاقية إلى دعم التعاون التقني وتبادل الخبرات بين الجانبين بما يسهم في تطوير القطاع الرقمي والخدمات التقنية في سوريا. وجرى توقيع الاتفاقية على هامش مشاركة الوزير هيكل في معرض ومؤتمر التقنية والابتكار لعام 2026 المقام في الرياض. وفي السياق التقى هيكل وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة الجزائري نور الدين واضح، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين سوريا والجزائر في مجالات التكنولوجيا والابتكار والاقتصاد الرقمي، إلى جانب تبادل الخبرات والاستفادة من التقنيات الحديثة في مواجهة الكوارث. كما التقى هيكل وزيرة الاتصالات وتقنية المعلومات في مملكة إستونيا سافانا مازية، وبحث معها سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الاتصالات والتحول الرقمي وتبادل الخبرات التقنية. ويقام معرض ومؤتمر التقنية والابتكار لعام 2026 في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 31 من آب وحتى 3 من أيلول بمشاركة واسعة من الشركات التقنية والناشئة والمستثمرين وصناع السياسات والخبراء في قطاع التكنولوجيا. قبوات قرار الأمم المتحدة بشأن المفقودين اعتراف بمطالب نساء سوريا للعدالة. أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي قادته سوريا بشأن تكريم النساء الباحثات عن المفقودين يمثل اعترافا مستحقا بسنوات من الألم والانتظار وبجهود النساء السوريات في البحث عن ذويهن وكشف الحقيقة. وقالت قبوات في منشور على صفحتها في فيسبوك أمس الثلاثاء إن نساء عائلات المفقودين في سوريا يقفن اليوم في قلب مسيرة العدالة الانتقالية، مشددة على ضرورة أن يتحول انتظارهن الطويل إلى حق مصون في معرفة الحقيقة والإنصاف. وكانت سوريا قد رحبت باعتماد القرار بالإجماع، والذي أعلن 19 من كانون الأول يوما دوليا لتكريم النساء الباحثات عن المفقودين تقديرا لنضالهن وتمسكهن بحق معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة. تعزيزات من قوات الأمن الداخلي السوري تدخل مدينة الحسكة. دخلت تعزيزات من قوات الأمن الداخلي السوري أمس الثلاثاء إلى مدينة الحسكة بعد إعلان تنظيم قسد واجهة بيكيك الإرهابي في سوريا حل نفسه والاندماج في مؤسسات الدولة السورية. وبحسب مصادر محلية وصلت وحدات الأمن الداخلي إلى محافظة الحسكة بعشرات المركبات وتمركزت في نقاط مختلفة داخل المدينة بهدف تعزيز الأمن وحفظ الاستقرار فيها. واستقبل سكان المنطقة قوات الأمن الداخلي التي دخلت المدينة بالاحتفالات رافعين الأعلام السورية. ويأتي دخول التعزيزات عقب إعلان قائد التنظيم المنحل مظلوم عبدي الثلاثاء الماضي خلال مؤتمر صحفي في قصر الشعب بدمشق حل التنظيم الإرهابي وإدماجه الكامل في مؤسسات الدولة السورية.

0: مذكرة سورية فرنسية لتطوير معمل فوسفات حمص. وقعت الشركة السورية للتعدين وشركة لودي كونسلتينج الفرنسية مذكرة تفاهم للتعاون في تشغيل وتطوير معمل غسيل الفوسفات في محافظة حمص. وتهدف المذكرة إلى دراسة الجوانب الفنية والاقتصادية والاستثمارية لإعادة تأهيل المعمل وتطوير قدراته الإنتاجية بطاقة تصل إلى 1,200,000 طن سنويا، كما تشمل الاستفادة من الخبرات والتقنيات الحديثة في معالجة الفوسفات وتنقيته، بما يسهم في تحسين مواصفاته ورفع قدرته التنافسية في الأسواق. وأكدت الشركة السورية للتعدين أن المذكرة تمثل خطوة أولية نحو شراكة استثمارية أوسع في قطاع التعدين. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي بوتين في بشكك ويغادر قرغيزستان عقب ختام قمة شنغهاي. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة القرغيزية بشكك على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون، مؤكدا أن العلاقات التركية الروسية وصلت إلى مستوى متقدم. وأشار أردوغان إلى أهمية التعاون بين البلدين في مجالي الطاقة والزراعة، وخاصة مشروع محطة أقويو للطاقة النووية في ولاية مرسين، مؤكدا أن العمل جاري لاستكمالها وافتتاحها. كما شدد على أهمية السياح الروس بالنسبة لتركيا، مشيرا إلى أن القادمين من روسيا يشكلون أهم شريحة من السياح في أنطاليا. من جانبه وصف بوتين تركيا بأنها من الشركاء المميزين لروسيا في مجالي السياسة الخارجية والاقتصاد، مؤكدا أن التعاون الاقتصادي بين البلدين يحافظ على مستوى مرتفع. وأشار بوتين إلى استمرار تنفيذ المشاريع المشتركة، مبينا أن من المقرر تشغيل الوحدة الأولى من محطة أقويو للطاقة النووية هذا العام. كما لفت إلى تزايد أعداد السياح الروس في تركيا، مشيرا إلى أن نحو 7 ملايين سائح روسي زاروا تركيا العام الماضي. وفي ختام لقاءاته غادر أردوغان بشكك عقب مشاركته في قمة منظمة شنغهاي للتعاون التي اختتمت أعمالها بإقرار إعلان بشكك وتوقيع 28 وثيقة في مجالات الأمن والاقتصاد والتنمية. وتناولت الوثائق الموقعة مكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات الاصطناعية وتغير المناخ والتنمية الخضراء والذكاء الاصطناعي والطاقة والمساعدات في حالات الكوارث، إلى جانب التعاون اللوجستي والأمن الدولي للمعلومات. ومن المقرر أن تعقد القمة المقبلة للمنظمة في باكستان. الشيباني: زيارة وزير الخارجية الدنماركي إلى دمشق ناجحة ومثمرة. أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أن زيارة نظيره الدنماركي لارس لوكا راسموسون إلى دمشق كانت ناجحة ومثمرة. وقال الشيباني في تدوينة على منصة إكس أمس الثلاثاء إن إعادة افتتاح السفارة الدنماركية في دمشق كانت من أبرز محطات الزيارة، لتصبح الدنمارك أول دولة اسكندنافية تعيد افتتاح سفارتها في سوريا بعد 14 عاما. وأشار إلى أن الجانبين اتفقا على البدء بالعمل على اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة تشمل الزراعة والطاقة والطيران والاستثمار والهجرة إلى جانب مجالات أخرى. وأعرب الشيباني عن تقدير سوريا للدعم الدنماركي لتعافي البلاد وإعادة إعمارها. من جانبه وصف راسموسون زيارته إلى سوريا بالبناءة، مؤكدا أن لقاءه مع رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع كان إيجابيا، ومشيرا إلى استعداد أصدقاء سوريا لدعمها في مختلف المجالات. هيكل يوقع اتفاقية لتعزيز التحول الرقمي في سوريا. وقع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبد السلام هيكل أمس الثلاثاء اتفاقية مع منظمة التعاون الرقمي في العاصمة السعودية الرياض، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية والخدمات الرقمية في سوريا. وتهدف الاتفاقية إلى دعم التعاون التقني وتبادل الخبرات بين الجانبين بما يسهم في تطوير القطاع الرقمي والخدمات التقنية في سوريا. وجرى توقيع الاتفاقية على هامش مشاركة الوزير هيكل في معرض ومؤتمر التقنية والابتكار لعام 2026 المقام في الرياض. وفي السياق، التقى هيكل وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة الجزائري نور الدين واضح، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين سوريا والجزائر في مجالات التكنولوجيا والابتكار والاقتصاد الرقمي، إلى جانب تبادل الخبرات والاستفادة من التقنيات الحديثة في مواجهة الكوارث. كما التقى هيكل وزيرة الاتصالات وتقنية المعلومات في مملكة إستونيا سافانا مازية، وبحث معها سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الاتصالات والتحول الرقمي وتبادل الخبرات التقنية. ويقام معرض ومؤتمر التقنية والابتكار لعام 2026 في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 31 من آب وحتى 3 من أيلول، بمشاركة واسعة من الشركات التقنية والناشئة والمستثمرين وصناع السياسات والخبراء في قطاع التكنولوجيا. قبوات قرار الأمم المتحدة بشأن المفقودين اعتراف بمطالب نساء سوريا للعدالة. أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي قادته سوريا بشأن تكريم النساء الباحثات عن المفقودين يمثل اعترافا مستحقا بسنوات من الألم والانتظار وبجهود النساء السوريات في البحث عن ذويهن وكشف الحقيقة. وقالت قبوات في منشور على صفحتها في فيسبوك أمس الثلاثاء إن نساء عائلات المفقودين في سوريا يقفن اليوم في قلب مسيرة العدالة الانتقالية، مشددة على ضرورة أن يتحول انتظارهن الطويل إلى حق مصون في معرفة الحقيقة والإنصاف. وكانت سوريا قد رحبت باعتماد القرار بالإجماع، والذي أعلن 19 من كانون الأول يوما دوليا لتكريم النساء الباحثات عن المفقودين تقديرا لنضالهن وتمسكهن بحق معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة. تعزيزات من قوات الأمن الداخلي السوري تدخل مدينة الحسكة. دخلت تعزيزات من قوات الأمن الداخلي السوري أمس الثلاثاء إلى مدينة الحسكة بعد إعلان تنظيم قسد واجهة بيكيك الإرهابي في سوريا حل نفسه والاندماج في مؤسسات الدولة السورية. وبحسب مصادر محلية، وصلت وحدات الأمن الداخلي إلى محافظة الحسكة بعشرات المركبات، وتمركزت في نقاط مختلفة داخل المدينة بهدف تعزيز الأمن وحفظ الاستقرار فيها. واستقبل سكان المنطقة قوات الأمن الداخلي التي دخلت المدينة بالاحتفالات رافعين الأعلام السورية. ويأتي دخول التعزيزات عقب إعلان قائد التنظيم المنحل مظلوم عبدي الثلاثاء الماضي خلال مؤتمر صحفي في قصر الشعب بدمشق حل التنظيم الإرهابي وإدماجه الكامل في مؤسسات الدولة السورية. مذكرة سورية فرنسية لتطوير معمل فوسفات حمص. وقعت الشركة السورية للتعدين وشركة لودي كونسلتينج الفرنسية مذكرة تفاهم للتعاون في تشغيل وتطوير معمل غسيل الفوسفات في محافظة حمص، وتهدف المذكرة إلى دراسة الجوانب الفنية والاقتصادية والاستثمارية لإعادة تأهيل المعمل وتطوير قدراته الإنتاجية بطاقة تصل إلى 1,200,000 طن سنوياً، كما تشمل الاستفادة من الخبرات والتقنيات الحديثة في معالجة الفوسفات وتنقيته، بما يسهم في تحسين مواصفاته ورفع قدرته التنافسية في الأسواق. وأكدت الشركة السورية للتعدين أن المذكرة تمثل خطوة أولية نحو شراكة استثمارية أوسع في قطاع التعدين. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان، مع إطلالة يوم جديد نقول لكم صباح الخير. أعزائنا المستمعين، الظلم هو كل اعتداء على حق أو إنكار لحق أو وضع لشيء في غير موضعه، سواء وقع على الإنسان أو الحيوان أو المجتمع أو حتى على النفس، وهو خروج عن العدل ومجاوزة للحدود التي أقرها الشرع والقانون والأخلاق. ولا يقتصر الظلم على الاعتداء المادي، بل يشمل ظلم القول وظلم الفعل وظلم الحكم وظلم السلطة وظلم الإنسان لنفسه. قال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه عز وجل: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة.

مستمعينا الكرام، قال عمر بن عبد العزيز: إذا دعتك قدرتك على الناس إلى مظلمة فاذكر قدرة الله عليك. وقال أبو جعفر المنصور: أنقص الناس عقلا من ظلم من هو دونه. وقال ابن تيمية: جماع السيئات الظلم. وقال الحافظ ابن حجر: إنما ينشأ الظلم عن ظلمة القلب، فلو استنار بنور الهدى لاعتبر، فإذا سعى المتقون بنورهم الذي حصل لهم بسبب التقوى اكتنفت ظلمات الظلم الظالم حيث لا يغني عنه ظلمه شيئا. وقال علي بن يحيى المحرمي: الظلم يزل القدم ويزيل النعم ويجلب الفقر ويهلك الأمم. وورد في كتب ابن خلدون: الظلم مؤذن بخراب العمران. وقالوا: العدل يضع الأمور مواضعها والظلم يخرجها من جهتها، وإذا جار الحاكم هلك المحكوم، والبغي أسرع الذنوب عقابا. وأخطر ما في الظلم ليس وقوعه فقط، بل أن يصبح مألوفا. ويقول أفلاطون: الظلم لا يحقق خيرا لا للفرد ولا للمجتمع، وأن العدالة هي أساس استقامة الحياة. ويقول أرسطو: العدالة هي إعطاء كل إنسان ما يستحقه. وقال مارتن لوثر كينغ: الظلم في أي مكان تهديد للعدل في كل مكان. وينسب إلى أرطغرل بن سليمان شاه: الرحمة بالظالم ظلم للمظلوم. مستمعين الأفاضل، يقول محمد حسين الغامدي: الله يمهل عبده حتى يرى أو يرعوي، لكنه لا يهمل. يا ظالما حسب التعسف فطنة، لا تحسبن الله يوما يغفل. يوما ستكسوك الرزايا ثوبها، وتذوق من نفس الإناء وتثمل. يوما ويجتمع الخصيم وخصمه، لا عذر يقبل أو عذاب يؤجل. ويقول المتنبي: وما من يد إلا يد الله فوقها، ولا ظالم إلا سيبلى بأظلم. ويقول الشاعر: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم مرتعه يفضي إلى الندم. تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. تنام عينك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنم. ويقول يزيد بن الحكم الثقفي: والبغي يصرع أهله، والظلم مرتعه وخيم. والبغي يصرع أهله، والظلم مرتعه وخيم.

أعزائنا المستمعين، ومن جميل ما قيل في الظلم قصيدة لأبي العتاهية يقول فيها: أما والله إن الظلم لوم، وما زال المسيء هو الظلوم، إلى ديان يوم الدين نمضي، إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، إلى ديان يوم الدين نمضي، وعند الله تجتمع الخصوم، ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم، ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم، سينقطع التروح عن أناس من الدنيا وتنقطع الغموم، تلوم على السفاه وأنت فيه أجل سفاهة ممن تلوم، وتلتمس الصلاح بغير حلم، وإن الصالحين لهم حلوم، تنام ولم تنم عنك المنايا، تنام ولم تنم عنك المنايا، تنبه للمنية يا نؤوم، تموت غدا وأنت قرير عين من الغفلات في لجج تعوم، لهوت عن الفناء وأنت تفنى، وما حي على الدنيا يدوم، تروم الخلد في دار المنايا، وكم قد رام غيرك ما تروم، سل الأيام عن أمم تقضت ستخبرك المعالم والرسوم، وما تنفك من زمن عقور بقلبك من مخالبه كلوم، وليس يذل بالإنصاف حي، وليس يعز بالغشم الغشوم، وليس يذل بالإنصاف حي، وليس يعز بالغشم الغشوم، وللمعتاد ما يجري عليه، وللعادات يا هذا لزوم، وللمعتاد ما يجري عليه، وللعادات يا هذا

إن الظلم يسرع في خراب الدول، فنشر العدل بين المواطنين والرعايا هو الحصن الحقيقي الذي يحمي الحكومات ويرد عنها المكائد، لأن أكثر خراب الدول يكون من داخلها. قال ابن تيمية: إن الله يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. مستمعينا، ولا يغتر ظالم بطول سلامه، ولا يستبطئن مظلوم تأخر العدل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم قرأ: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. مستمعينا، جعلنا الله وإياكم ممن يكره وقوع الظلم على غيره كما يكره وقوعه على نفسه، وأبعد عن أخلاقنا الظلم، وحببنا وإياكم بالعدل والإنصاف. صباح الخير. من راديو صدى الفرات ومني بشير الصالح نقول لكم مرة أخرى صباح الخير.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة.

تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

وزارة الإدارة المحلية تبحث مع وفد تركي مشروع التحول الرقمي في المصالح العقارية في سوريا.

بحثت وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية الاثنين 31 من آب مع وفد تركي يضم ممثلين عن المصالح العقارية وشركة تركسات التركية تنفيذ الخطوات التحضيرية لأتمتة السجل العقاري والمساحي والخدمات العقارية في سوريا. وبحسب ما نقلته وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية عبر منصاتها الرسمية، تطبق خطوات التحضير للمشروع خلال ورشة عمل ميدانية تمتد لخمسة أيام لتقييم المتطلبات وتوزيع الأدوار التنفيذية والاتفاق على خطة العمل. ويهدف المشروع إلى الانتقال للخدمات العقارية الرقمية وإتاحتها إلكترونيا للمواطنين عبر منصة متكاملة مع تطبيقات العمل الرقمي واختصار خطوات المعاملات وإعادة هندستها وفق المعايير المرجعية لنظام إيطابو على أن يطبق النظام تدريجيا في المحافظات. وسبق أن وقعت وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية في 20 من نيسان الماضي مذكرة تفاهم مع شركة تركسات التركية بهدف الاستفادة من خبراتها في إعداد وتنفيذ استراتيجيات التحول الرقمي وتعزيز الابتكار التقني. وتشمل الاتفاقية تطوير التحول الرقمي في الوزارة بالتنسيق مع شركة تركسات عبر خطوات عملية عدة تشمل الاطلاع على التجربة التركية في إدارة المصالح العقارية بشكل متكامل.

من جانبه أعلن وزير الإدارة من جانبه أعلن وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري محمد عنجراني الاثنين 31 من آب بدء التحضير لأتمتة السجل العقاري والمساحي والخدمات العقارية بالتعاون مع الخبرات التركية في إطار مسار التحول الرقمي في سوريا. وأوضح عنجراني في تدوينة عبر حسابه بمنصة إكس أن الفرق الفنية ستعمل خلال الأيام القادمة على تقييم المتطلبات ووضع خطة تنفيذ واضحة للانتقال نحو خدمات عقارية رقمية متكاملة تختصر الوقت والإجراءات وتسهل وصول المواطنين إلى خدماتهم إلكترونياً. وأكد عنجراني أن الهدف يتمثل في بناء منظومة حديثة تعيد هندسة الإجراءات وفق أفضل الممارسات وتواكب متطلبات المرحلة وصولاً إلى تطبيق تدريجي في مختلف المحافظات. وفي حزيران الماضي قال عنجراني إن التحول الرقمي لم يعد مشروعاً للمستقبل بل خطوة نبدأها اليوم، وذلك عقب توقيع الوزارة مذكرة تفاهم مع شركة إيجاتش جوتليكوم السعودية للتعاون في تطوير الأنظمة الرقمية الخاصة بعمل المحافظات والبلديات. وأوضح عنجراني حينها في تدوينة على حسابه الرسمي في منصة وأوضح عنجراني حينها في تدوينة على حسابه الرسمي في منصة إكس أن هذا التعاون يشمل رقمنة المراسلات والديوان والأرشفة الإلكترونية وتحويل الوثائق الورقية إلى منظومات رقمية حديثة. كما بيّن أن المذكرة تهدف إلى تطوير أنظمة إدارة الموارد البشرية والشؤون المالية والإدارية والمستودعات وغيرها من الأعمال الداخلية، مشيرا إلى أن هذا التطوير يسهم في رفع كفاءة الأداء وتسريع إنجاز المعاملات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: كسرت كسير ما بمشي هيك مشاوير، قلت لا مكسرت كسير ما بمشي هيك مشاوير، قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير، قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير، عشت كتير وشفت.
1: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي بوتين في بشكك ويغادر قرغيزستان عقب ختام قمة شانغهاي. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة القرغيزية بشكك على هامش قمة منظمة شانغهاي للتعاون، مؤكدا أن العلاقات التركية الروسية وصلت إلى مستوى متقدم. وأشار أردوغان إلى أهمية التعاون بين البلدين في مجالي الطاقة والزراعة، وخاصة مشروع محطة أقويو للطاقة النووية في ولاية مرسين، مؤكدا أن العمل جاري لاستكمالها وافتتاحها. كما شدد على أهمية السياح الروسي بالنسبة لتركيا، مشيرا إلى أن القادمين من روسيا يشكلون أهم شريحة من السياح في أنطاليا. من جانبه وصف بوتين تركيا بأنها من الشركاء المميزين لروسيا في مجالي السياسة الخارجية والاقتصاد، مؤكدا أن التعاون الاقتصادي بين البلدين يحافظ على مستوى مرتفع. وأشار بوتين إلى استمرار تنفيذ المشاريع المشتركة، مبينا أن من المقرر تشغيل الوحدة الأولى من محطة أقويو للطاقة النووية هذا العام. كما لفت إلى تزايد أعداد السياح الروس في تركيا، مشيرا إلى أن نحو 7 ملايين سائح روسي زاروا تركيا العام الماضي. وفي ختام لقاءاته غادر أردوغان بشكك عقب مشاركته في قمة منظمة شانغهاي للتعاون التي اختتمت أعمالها بإقرار إعلان بشكك وتوقيع 28 وثيقة في مجالات الأمن والاقتصاد والتنمية. وتناولت الوثائق الموقعة مكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات الاصطناعية وتغير المناخ والتنمية الخضراء والذكاء الاصطناعي والطاقة والمساعدات في حالات الكوارث، إلى جانب التعاون اللوجستي والأمن الدولي للمعلومات. ومن المقرر أن تعقد القمة المقبلة للمنظمة في باكستان. الشيباني: زيارة وزير الخارجية الدنماركي إلى دمشق ناجحة ومثمرة. أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أن زيارة نظيره الدنماركي لارس لوكا راسموسون إلى دمشق كانت ناجحة ومثمرة. وقال الشيباني في تدوينة على منصة إكس أمس الثلاثاء إن إعادة افتتاح السفارة الدنماركية في دمشق كانت من أبرز محطات الزيارة، لتصبح الدنمارك أول دولة اسكندنافية تعيد افتتاح سفارتها في سوريا بعد 14 عاما. وأشار إلى أن الجانبين اتفقا على البدء بالعمل على اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة تشمل الزراعة والطاقة والطيران والاستثمار والهجرة إلى جانب مجالات أخرى. وأعرب الشيباني عن تقدير سوريا للدعم الدنماركي لتعافي البلاد وإعادة إعمارها. من جانبه وصف راسموسون زيارته إلى سوريا بالبناءة، مؤكدا أن لقاءه مع رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع كان إيجابيا، ومشيرا إلى استعداد أصدقاء سوريا لدعمها في مختلف المجالات. هيكل يوقع اتفاقية لتعزيز التحول الرقمي في سوريا. وقع وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل أمس الثلاثاء اتفاقية مع منظمة التعاون الرقمي في العاصمة السعودية الرياض بهدف تعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية والخدمات الرقمية في سوريا. وتهدف الاتفاقية إلى دعم التعاون التقني وتبادل الخبرات بين الجانبين بما يسهم في تطوير القطاع الرقمي والخدمات التقنية في سوريا. وجرى توقيع الاتفاقية على هامش مشاركة الوزير هيكل في معرض ومؤتمر التقنية والابتكار لعام 2026 المقام في الرياض. وفي السياق التقى هيكل وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة الجزائري نور الدين واضح، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين سوريا والجزائر في مجالات التكنولوجيا والابتكار والاقتصاد الرقمي، إلى جانب تبادل الخبرات والاستفادة من التقنيات الحديثة في مواجهة الكوارث. كما التقى هيكل وزيرة الاتصالات وتقنية المعلومات في مملكة إستونيا سافانا مازية، وبحث معها سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الاتصالات والتحول الرقمي وتبادل الخبرات التقنية. ويقام معرض ومؤتمر التقنية والابتكار لعام 2026 في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 31 من آب وحتى 3 من أيلول بمشاركة واسعة من الشركات التقنية والناشئة والمستثمرين وصناع السياسات والخبراء في قطاع التكنولوجيا. قبوات قرار الأمم المتحدة بشأن المفقودين اعتراف بمطالب نساء سوريا للعدالة. أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي قادته سوريا بشأن تكريم النساء الباحثات عن المفقودين يمثل اعترافا مستحقا بسنوات من الألم والانتظار وبجهود النساء السوريات في البحث عن ذويهن وكشف الحقيقة. وقالت قبوات في منشور على صفحتها في فيسبوك أمس الثلاثاء إن نساء عائلات المفقودين في سوريا يقفن اليوم في قلب مسيرة العدالة الانتقالية، مشددة على ضرورة أن يتحول انتظارهن الطويل إلى حق مصون في معرفة الحقيقة والإنصاف. وكانت سوريا قد رحبت باعتماد القرار بالإجماع، والذي أعلن 19 من كانون الأول يوما دوليا لتكريم النساء الباحثات عن المفقودين تقديرا لنضالهن وتمسكهن بحق معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة. تعزيزات من قوات الأمن الداخلي السوري تدخل مدينة الحسكة. دخلت تعزيزات من قوات الأمن الداخلي السوري أمس الثلاثاء إلى مدينة الحسكة بعد إعلان تنظيم قسد واجهة بيكيك الإرهابي في سوريا حل نفسه والاندماج في مؤسسات الدولة السورية. وبحسب مصادر محلية وصلت وحدات الأمن الداخلي إلى محافظة الحسكة بعشرات المركبات وتمركزت في نقاط مختلفة داخل المدينة بهدف تعزيز الأمن وحفظ الاستقرار فيها. واستقبل سكان المنطقة قوات الأمن الداخلي التي دخلت المدينة بالاحتفالات رافعين الأعلام السورية. ويأتي دخول التعزيزات عقب إعلان قائد التنظيم المنحل مظلوم عبدي الثلاثاء الماضي خلال مؤتمر صحفي في قصر الشعب بدمشق حل التنظيم الإرهابي وإدماجه الكامل في مؤسسات الدولة السورية. مذكرة سورية فرنسية لتطوير معمل فوسفات حمص. وقعت الشركة السورية للتعدين وشركة لودي كونسلتينج الفرنسية مذكرة تفاهم للتعاون في تشغيل وتطوير معمل غسيل الفوسفات في محافظة حمص. وتهدف المذكرة إلى دراسة الجوانب الفنية والاقتصادية والاستثمارية لإعادة تأهيل المعمل وتطوير قدراته الإنتاجية بطاقة تصل إلى 1,200,000 طن سنوياً، كما تشمل الاستفادة من الخبرات والتقنيات الحديثة في معالجة الفوسفات وتنقيته، بما يسهم في تحسين مواصفاته ورفع قدرته التنافسية في الأسواق. وأكدت الشركة السورية للتعدين أن المذكرة تمثل خطوة أولية نحو شراكة استثمارية أوسع في قطاع التعدين. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.
3: متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. هل تساعد الأمعاء الدماغ على تذكر الطعام؟ الأمعاء ليست أنبوباً لهضم الطعام وامتصاص المغذيات فحسب، إذ تكشف الأبحاث الحديثة عن شبكة اتصال عصبية وهرمونية معقدة تربط الجهاز الهضمي بالدماغ. وفي أحدث فصول هذه العلاقة تشير دراسة تجريبية إلى أن الإشارات القادمة من الأمعاء قد تساعد الدماغ على تكوين ذكريات مرتبطة بالطعام ومكان الحصول عليه. وعندما نتذكر وجبة تناولناها في مطعم أو نستعيد مكان طعام أحببناه، قد نظن أن الحواس والدماغ هما وحدهما المسؤولان عن تكوين هذه الذكرى. فشكل الطعام ورائحته ومذاقه والأصوات المحيطة به كلها معلومات تلتقطها الحواس ويعالجها الدماغ. ولكن دراسة حديثة تقول إن تكوين هذه الذكريات قد يعتمد أيضا على رسائل تصل من داخل الجسم نفسه. فبعد دخول الطعام إلى الجهاز الهضمي ترسل الأمعاء معلومات عصبية إلى الدماغ تخبره بأن ما تم تناوله يحتوي على مغذيات تستحق أن تحفظ التجربة المرتبطة بها في الذاكرة. ونشرت الدراسة في حزيران من عام 2026 في مجلة نيتشر كوميونيكيشنز، وأجراها باحثون من جامعة جنوب كاليفورنيا ومؤسسات علمية أخرى. ووجد الباحثون في تجارب أجريت على ذكور الجرذان أن تناول المغذيات ينشط مسارا عصبيا يبدأ من الجهاز الهضمي ويمر عبر العصب المبهم وينتهي في منطقة من الدماغ تؤدي دورا مركزيا في التعلم والذاكرة. والعصب المبهم واحد من أهم وسائل الاتصال بين الأحشاء والدماغ، ويمتد من جذع الدماغ إلى عدد من أعضاء الجسم من بينها القلب والرئتان والمعدة والأمعاء، ولا يقتصر دوره على إرسال الأوامر من الدماغ إلى الأعضاء، بل ينقل في الاتجاه المعاكس معلومات حسية من داخل الجسم إلى الدماغ. وتخبر هذه الإشارات الجهاز العصبي على سبيل المثال بوجود الطعام في الجهاز الهضمي وبمقدار تمدد المعدة وبطبيعة بعض المغذيات التي وصلت إلى الأمعاء. ولطالما عرف دور العصب المبهم في تنظيم الهضم والشهية والشعور بالشبع، غير أن الدراسة الجديدة تشير إلى أن تأثيره قد يمتد إلى وظائف معرفية أعلى من بينها تكوين الذاكرة المرتبطة بحدث تناول الطعام. وقد ركز الباحثون على منطقة دماغية تسمى الحصين، وهي بنية

أساسية في تكوين الذكريات والتعلم وتحديد المواقع والتنقل في المكان، كما درسوا مجموعة من الخلايا العصبية الموجودة في منطقة تسمى الحاجز الإنسي وترسل امتداداتها إلى الحصين. الأسيتيلكولين رسالة لتسجيل التجربة. أظهرت التجارب أن تناول الجرذان الطعام أدى إلى زيادة إفراز مادة كيميائية تسمى الأسيتيلكولين داخل الحصين الظهري. والأسيتيلكولين ناقل عصبي تستخدمه الخلايا العصبية للتواصل فيما بينها، وله دور مهم في الانتباه، مما يعني أن الإشارات القادمة من الجهاز الهضمي قد تواصل التأثير في عمليات تثبيت الذاكرة بعد تناول الطعام. وقد عرف الباحثون أن العصب المبهم هو الذي ينقل هذه الرسالة، فبعدما قطعوا الاتصال العصبي المبهم تحت الحجاب الحاجز اختفت الزيادة الطبيعية في الأسيتيلكولين داخل الحصين. وحدث أمر مشابه عندما أزالوا مجموعة الخلايا الكولينية الموجودة في الحاجز الإنسي، وهي الخلايا التي تنتج الأسيتيلكولين وتتصل بالحصين. وتدل هذه النتائج على وجود سلسلة اتصال تبدأ بإشارات المغذيات في الجهاز الهضمي ثم تنتقل عبر العصب المبهم إلى الدماغ قبل أن تنشط الخلايا الكولونية وتزيد إفراز الأسيتيلكولين في الحصين. هل يتذكر الدماغ الطعم أم القيمة الغذائية؟ أراد الباحثون أيضا معرفة ما إذا كان هذا النشاط الدماغي ناتجا عن المذاق اللذيذ للطعام أم عن وجود مغذيات وطاقة حقيقية تصل إلى الجهاز الهضمي. وأظهرت النتائج أن تناول الدهون أو السكريات أدى إلى استجابة واضحة مرتبطة بالذاكرة. أما السوائل ذات الطعم الحلو ولكنها منخفضة السعرات أو خالية منها فلم تحدث الاستجابة العصبية نفسها. وهذا يعني أن الدماغ لم يكن يستجيب للطعم الحلو وحده، بل للمعلومات التي تأتي بعد وصول المغذيات إلى الجهاز الهضمي. فالفم يخبر الدماغ بمذاق الطعام، بينما يبدو أن الأمعاء تخبره بقيمته الغذائية الفعلية. ومن المنظور التطوري قد تكون لهذه الآلية فائدة واضحة، فالحيوان الذي يتذكر المكان الذي وجد فيه غذاء غني بالطاقة أو المغذيات تكون لديه فرصة أكبر للعودة إلى ذلك المكان والعثور على الطعام مجددا. وبذلك لا يكون تذكر موقع الطعام مجرد تفصيل عابر، بل سلوكا يساعد على البقاء. اختبار ذاكرة مكان الوجبة. لم يكتف الباحثون بقياس النشاط الكيميائي في الدماغ، بل أخضعوا الجرذان لاختبار سلوكي لقياس قدرتها على تذكر مكان الطعام. فقد تناولت الحيوانات الطعام داخل نفق مخفي في متاهة، ثم اختبرت بعد فترة قصيرة لمعرفة ما إذا كانت تستطيع تذكر المكان الذي وجدت فيه الوجبة. وكان أداء الجرذان التي تعطل لديها العصب المبهم أو أزيلت لديها الخلايا المنتجة للأسيتيلكولين والمتصلة بالحصين أسوأ في تذكر موقع الطعام. ويعزز ذلك احتمال أن المسار العصبي المكتشف لا يرافق تناول الطعام فقط، بل يؤدي بالفعل دورا وظيفيا في تكوين الذاكرة المرتبطة بمكان الوجبة. مفارقة الدهون والسكريات. قد تبدو إحدى النتائج محيرة للوهلة الأولى، فقد أدى تناول الدهون والسكريات بصورة حادة إلى نشاط قوي في المسار المرتبط بالذاكرة، لكن التعرض المزمن لنظام غذائي غني بهما أدى إلى نتيجة معاكسة. فالجرذان التي تناولت في مرحلة مبكرة من حياتها نظاما غذائيا غربيا غنيا بالدهون والسكريات أظهرت لاحقا ضعفا في الاتصال بين الأمعاء والحصين، وانخفاضا في استجابة الأسيتيلكولين بعد الوجبات، وأداء أقل في اختبار تذكر مكان الطعام. واستمرت بعض هذه التغيرات حتى بعد إعادة الحيوانات إلى غذاء صحي في مرحلة البلوغ، ولا يوجد تناقض بالضرورة بين النتيجتين.

استجابة الحادة لمغذ معين تختلف عن أثر التعرض المزمن لنمط غذائي غير متوازن، فقد تنشط المغذيات المسار العصبي بعد وجبة واحدة، في حين يمكن للنظام الغذائي الغني بالدهون والسكريات على مدى طويل أن يضعف حساسية هذا المسار أو يغير وظيفته. ما علاقة هرمون الشبع بالأمر؟ بحث العلماء كذلك في دور هرمون معوي يسمى الكوليسيستوكينين، ويفرز عندما تصل المغذيات وخصوصا الدهون والبروتينات إلى الأمعاء، ويسهم هذا الهرمون في تنظيم الهضم وإرسال إشارات الشبع عبر العصب المبهم. وفي الدراسة أدى إعطاؤه إلى زيادة نشاط الأسيتيلكولين في الحصين، لكن هذه الاستجابة اختفت عندما قطع العصب المبهم أو أزيلت الخلايا الكولونية في الحاجز الإنسي. وتشير هذه النتيجة إلى أن الهرمونات التي نربطها عادة بالهضم والشبع قد تؤثر أيضا بطريقة غير مباشرة في أنظمة التعلم والذاكرة. هل تنطبق هذه النتائج على الإنسان؟ هنا يجب التعامل بحذر، فالدراسة أجريت على ذكور الجرذان، واستخدمت بعض التجارب تدخلات جراحية وعصبية لا يمكن تطبيقها بالطريقة نفسها على البشر، كما ركزت الاختبارات على الذاكرة المكانية الحديثة المرتبطة بموقع الطعام، ولم تختبر جميع أنواع الذاكرة، لذلك لا تثبت النتائج أن تناول غذاء معين سيقوي ذاكرة الإنسان، ولا تعني أن ضعف الذاكرة سببه بالضرورة خلل في الأمعاء أو العصب المبهم، ولا تبرر استخدام مكملات غذائية أو منتجات تجارية تدعي تنشيط محور الأمعاء والدماغ. كذلك لا ينبغي اختزال التأثير المحتمل للنظام الغذائي الغربي في مسار واحد، فالأنظمة الغنية بالدهون والسكريات قد تؤثر في الدماغ من خلال آليات متعددة تشمل اضطراب الأيض والالتهاب وتغير الإشارات الهرمونية والميكروبيوم المعوي، إضافة إلى التأثير المحتمل في العصب المبهم. وتتمثل أهمية الدراسة أساسا في تحديد آلية بيولوجية محتملة يمكن اختبارها مستقبلا لدى البشر، لا في تقديم توصية علاجية جاهزة. وتضيف الدراسة بذلك قطعة جديدة إلى صورة آخذة في الاتساع تفيد بأن الذاكرة ليست عملية تحدث بمعزل عن بقية الجسم، فالدماغ يدمج المعلومات القادمة من العالم الخارجي كالمنظر والرائحة والمذاق مع الإشارات الصادرة من داخل الجسم كالجوع والشبع ووصول المغذيات إلى الجهاز الهضمي. وقد لا تكون الأمعاء هي المكان الذي تخزن فيه الذكريات، لكنها قد تساعد الدماغ على تحديد التجارب الغذائية الجديرة بالتسجيل. وما يزال الانتقال من هذه النتائج التجريبية إلى صحة الإنسان بحاجة إلى دراسات كثيرة، إلا أن الرسالة العلمية أصبحت أوضح: العلاقة بين الطعام والذاكرة لا تبدأ وتنتهي في الدماغ، بل قد تمر أيضا عبر الأمعاء والعصب المبهم. مستمعينا الكرام، قالوا أن أقرب طريق إلى قلب الرجل هو معدته. قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.

0: خليكن على السمع على صدى الفرات. نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي بوتين في بشكك ويغادر قرغيزستان عقب ختام قمة شانغهاي. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة القرغيزية بشكك على هامش قمة منظمة شانغهاي للتعاون، مؤكدا أن العلاقات التركية الروسية وصلت إلى مستوى متقدم. وأشار أردوغان إلى أهمية التعاون بين البلدين في مجالي الطاقة والزراعة، وخاصة مشروع محطة أقويو للطاقة النووية في ولاية مرسين، مؤكدا أن العمل جاري لاستكمالها وافتتاحها. كما شدد على أهمية السياح الروس بالنسبة لتركيا، مشيرا إلى أن القادمين من روسيا يشكلون أهم شريحة من السياح في أنطاليا. من جانبه وصف بوتين تركيا بأنها من الشركاء المميزين لروسيا في مجالي السياسة الخارجية والاقتصاد، مؤكدا أن التعاون الاقتصادي بين البلدين يحافظ على مستوى مرتفع. وأشار بوتين إلى استمرار تنفيذ المشاريع المشتركة، مبينا أن من المقرر تشغيل الوحدة الأولى من محطة أقويو للطاقة النووية هذا العام. كما لفت إلى تزايد أعداد السياح الروس في تركيا، مشيرا إلى أن نحو 7 ملايين سائح روسي زاروا تركيا العام الماضي. وفي ختام لقاءاته غادر أردوغان بشكك عقب مشاركته في قمة منظمة شانغهاي للتعاون التي اختتمت أعمالها بإقرار إعلان بشكك وتوقيع 28 وثيقة في مجالات الأمن والاقتصاد والتنمية. وتناولت الوثائق الموقعة مكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات الاصطناعية وتغير المناخ والتنمية الخضراء والذكاء الاصطناعي والطاقة والمساعدات في حالات الكوارث، إلى جانب التعاون اللوجستي والأمن الدولي للمعلومات. ومن المقرر أن تعقد القمة المقبلة للمنظمة في باكستان. الشيباني: زيارة وزير الخارجية الدنماركي إلى دمشق ناجحة ومثمرة. أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أن زيارة نظيره الدنماركي لارس لوكا راسموسون إلى دمشق كانت ناجحة ومثمرة. وقال الشيباني في تدوينة على منصة إكس أمس الثلاثاء إن إعادة افتتاح السفارة الدنماركية في دمشق كانت من أبرز محطات الزيارة، لتصبح الدنمارك أول دولة اسكندنافية تعيد افتتاح سفارتها في سوريا بعد 14 عاما. وأشار إلى أن الجانبين اتفقا على البدء بالعمل على اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة تشمل الزراعة والطاقة والطيران والاستثمار والهجرة إلى جانب مجالات أخرى. وأعرب الشيباني عن تقدير سوريا للدعم الدنماركي لتعافي البلاد وإعادة إعمارها. من جانبه وصف راسموسون زيارته إلى سوريا بالبناءة، مؤكدا أن لقاءه مع رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع كان إيجابيا، ومشيرا إلى استعداد أصدقاء سوريا لدعمها في مختلف المجالات. هيكل يوقع اتفاقية لتعزيز التحول الرقمي في سوريا. وقع وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل أمس الثلاثاء اتفاقية مع منظمة التعاون الرقمي في العاصمة السعودية الرياض، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية والخدمات الرقمية في سوريا. وتهدف الاتفاقية إلى دعم التعاون التقني وتبادل الخبرات بين الجانبين، بما يسهم في تطوير القطاع الرقمي والخدمات التقنية في سوريا. وجرى توقيع الاتفاقية على هامش مشاركة الوزير هيكل في معرض ومؤتمر التقنية والابتكار لعام 2026 المقام في الرياض. وفي السياق، التقى هيكل وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة الجزائري نور الدين واضح، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين سوريا والجزائر في مجالات التكنولوجيا والابتكار والاقتصاد الرقمي، إلى جانب تبادل الخبرات والاستفادة من التقنيات الحديثة في مواجهة الكوارث. كما التقى هيكل وزيرة الاتصالات وتقنية المعلومات في مملكة إستونيا سافانا مازية، وبحث معها سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الاتصالات والتحول الرقمي وتبادل الخبرات التقنية. ويقام

0: معرض ومؤتمر التقنية والابتكار لعام 2026 في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 31 من آب وحتى 3 من أيلول بمشاركة واسعة من الشركات التقنية والناشئة والمستثمرين وصناع السياسات والخبراء في قطاع التكنولوجيا. قبوات قرار الأمم المتحدة بشأن المفقودين اعتراف بمطالب نساء سوريا للعدالة. أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي قادته سوريا بشأن تكريم النساء الباحثات عن المفقودين يمثل اعترافا مستحقا بسنوات من الألم والانتظار وبجهود النساء السوريات في البحث عن ذويهن وكشف الحقيقة. وقالت قبوات في منشور على صفحتها في فيسبوك أمس الثلاثاء إن نساء عائلات المفقودين في سوريا يقفن اليوم في قلب مسيرة العدالة الانتقالية مشددة على ضرورة أن يتحول انتظارهن الطويل إلى حق مصون في معرفة الحقيقة والإنصاف. وكانت سوريا قد رحبت باعتماد القرار بالإجماع والذي أعلن 19 من كانون الأول يوما دوليا لتكريم النساء الباحثات عن المفقودين تقديرا لنضالهن وتمسكهن بحق معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة. تعزيزات من قوات الأمن الداخلي السوري تدخل مدينة الحسكة. دخلت تعزيزات من قوات الأمن الداخلي السوري أمس الثلاثاء إلى مدينة الحسكة بعد إعلان تنظيم قسد واجهة بيكيك الإرهابي في سوريا حل نفسه والاندماج في مؤسسات الدولة السورية. وبحسب مصادر محلية وصلت وحدات الأمن الداخلي إلى محافظة الحسكة بعشرات المركبات وتمركزت في نقاط مختلفة داخل المدينة بهدف تعزيز الأمن وحفظ الاستقرار فيها. واستقبل سكان المنطقة قوات الأمن الداخلي التي دخلت المدينة بالاحتفالات رافعين الأعلام السورية. ويأتي دخول التعزيزات عقب إعلان قائد التنظيم المنحل مظلوم عبدي الثلاثاء الماضي خلال مؤتمر صحفي في قصر الشعب بدمشق حل التنظيم الإرهابي وإدماجه الكامل في مؤسسات الدولة السورية. مذكرة سورية فرنسية لتطوير معمل فوسفات حمص. وقعت الشركة السورية للتعدين وشركة لودي كونسلتينج الفرنسية مذكرة تفاهم للتعاون في تشغيل وتطوير معمل غسيل الفوسفات في محافظة حمص. وتهدف المذكرة إلى دراسة الجوانب الفنية والاقتصادية والاستثمارية لإعادة تأهيل المعمل وتطوير قدراته الإنتاجية بطاقة تصل إلى 1,200,000 طن سنويا، كما تشمل الاستفادة من الخبرات والتقنيات الحديثة في معالجة الفوسفات وتنقيته بما يسهم في تحسين مواصفاته ورفع قدرته التنافسية في الأسواق. وأكدت الشركة السورية للتعدين أن المذكرة تمثل خطوة أولية نحو شراكة استثمارية أوسع في قطاع التعدين. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. فنربهجي يعبر سامسون سبور بثنائية، وغلطة سراي يهزم غوزتبة ويستعيد صدارة الدوري التركي. استعاد غلاتاسراي صدارة الدوري التركي الممتاز لكرة القدم بعد فوزه على ضيفي غوزتبة بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن الجولة الثالثة من المسابقة، وتقدم غوزتبة عبر نوفاتوس ميروشي في الدقيقة 16 قبل أن يدرك دافنسيون سانشيز التعادل لغلاتاسراي في الدقيقة 33. وفي الشوط الثاني سجل جابرييل سارا الهدف الثاني في الدقيقة 55، وأضاف فيكتور أوسيمين الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 63، بينما قلص جوان الفارق لغوزتبة في الدقيقة 65. وبهذه النتيجة رفع غلاتاسراي رصيده إلى 7 نقاط في الصدارة، متفوقا بفارق الأهداف على جنشار بليجي، بينما تجمد رصيد غوزتبة عند 1 نقطة في المركز 15. وفي مباراة أخرى فاز فنربهجي على مضيفي سامسون سبور بهدفين دون رد، سجلهما فيدات موريكي في الدقيقة 3 وأوغوز آيدن في الدقيقة 49، ورفع فنربهجي رصيده إلى 6 نقاط في المركز 3 مقابل 4 نقاط لسامسون سبور في المركز 9. وشهدت الجولة أيضا فوز قجائلي على قونياسبور وريز سبور على غازي عنتاب بنتيجة 2-2، وتعادل بشاك شهير مع قاسم باشا بهدف لمثله، بينما فاز أيوب سبور على ألانيا سبور بهدفين مقابل

فنربهجي إلى دوري الأبطال وبشكطاش إلى الدوري الأوروبي وطرابزونسبور ينتقل إلى دوري المؤتمر. تأهل فنربهجي التركي إلى مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا بعد فوزه خارج أرضه على أولمبيك ليون الفرنسي بهدفين مقابل هدف في إياب الملحق، ليتأهل الفريق التركي بنتيجة 3 أهداف مقابل 2 في مجموع المباراتين. وفي الدوري الأوروبي حجز بشكطاش مقعده في الدوري الرئيسي رغم خسارته أمام زالجيريس الليتواني بهدف دون رد، مستفيدا من فوزه ذهابا 3 أهداف نظيفة ليتأهل بمجموع 3 أهداف مقابل 1. وفي المقابل ودع طرابزونسبور الدوري الأوروبي بعد خسارته أمام فرنس فاروشي المجري 4 أهداف دون رد، ليتأهل الفريق المجري بمجموع 5 أهداف نظيفة وينتقل طرابزونسبور إلى دوري المؤتمر الأوروبي. ولعب طرابزونسبور 10 لاعبين منذ 13 بعد طرد رسلان مالينوفسكي، ثم أكمل اللقاء 9 لاعبين عقب طرد سيدني كابرال. أتلتيكو مدريد وريال مدريد وبرشلونة يواصلون الانتصارات في الليغا. حقق ريال مدريد فوزه 3 تواليا في الدوري الإسباني باكتساحه ضيفه ملقا 4 أهداف دون رد، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط في صدارة الترتيب مؤقتا. وحقق أتلتيكو مدريد فوزا مهما على مضيفه إشبيلية 3 أهداف مقابل 1 ليرفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني مؤقتا. كما تغلب برشلونة على أتلتيك بلباو 2 دون رد ليرفع رصيده إلى 6 نقاط. وفي مباراة أخرى فاز ألافيس على فياريال 2 دون رد ليرفع رصيده إلى 7 نقاط، فيما تغلب ليفانتي على ريال بيتيس 5 أهداف مقابل 2. وفاز ريال سوسيداد على إسبانيول 2 مقابل 1.

0: موناكو يتصدر وباريس اف سي يحقق فوزا كبيرا وسان جيرمان يواصل نزيف النقاط في الدوري الفرنسي. حسم موناكو قمة بفوزه على ضيفه أولمبيك مارسيليا بهدفين دون رد سجلهما الألماني باريس برونر ليرفع موناكو رصيده إلى 6 نقاط في صدارة الترتيب. وتصدر باريس اف سي الدوري مؤقتا بعد فوزه على نيس ب3 أهداف دون رد ليرفع رصيده إلى 4 نقاط فيما بقي نيس عند نقطة واحدة. وتعادل أولمبيك ليون مع ضيفه لوافر بهدف لمثله ليرفع ليون رصيده إلى 4 نقاط بينما حصد لوهافر نقطته الأولى. وفاز ستراسبورغ على لانس بهدفين مقابل هدف وسجل المغربي جسيم ياسين هدفي ستراسبورغ ليرفع فريقه رصيده إلى 3 نقاط. وفي افتتاح الجولة تعادل باريس سان جيرمان حامل اللقب مع مضيفه ليل بهدفين لمثلهما ليرفع سان جيرمان رصيده إلى 2 نقطة بينما تصدر ليل مؤقتا ب4 نقاط. وفي بقية النتائج فاز أنجي أوكسير ب3 أهداف مقابل هدف وتروى على لوريان بهدفين مقابل هدف وتعادل تولوز مع ستاد بريست بهدفين لمثلهما. شالانوغلو يقود إنتر للصدارة وكومو يصدم نابولي ويوفنتوس وميلان يواصلان العلامة الكاملة. واصل إنتر ميلان حملة الدفاع على اللقب الدوري الإيطالي بانتصاره الثاني تواليا بعدما تغلب على مضيفه كالياري بهدف دون رد سجله التركي هاكان شالانوغلو في الدقيقة 9 ليرفع إنتر رصيده إلى 6 نقاط ويتصدر الترتيب. وفجر كومو مفاجأة كبيرة بفوزه على مضيف نابولي بهدفين مقابل هدف ورفع كومو رصيده إلى 4 نقاط بينما تجمد رصيد نابولي عند 3 نقاط. وحقق يوفنتوس فوزه الثانية تواليا بتغلبه على بارما بهدفين دون رد ليرفع رصيده إلى 6 نقاط. كما واصل ميلان انطلاقته القوية بفوزه على فينيسيا بهدفين دون رد ليرفع ميلان رصيده إلى 6 نقاط. وفي نتائج أخرى فاز فروسينينو على فيورنتينا بثلاثية نظيفة وأودينيزي على مونزا ب3 أهداف لهدفين وساسولو على تورينو بهدفين لهدف فيما فاز تورينو على جنوا بهدف دون رد. هاتريك فرنانديز يقود يونايتد لخماسية وتشيلسي يواصل العلامة الكاملة ونيوكاسل يسقط توتنهام وليفربول يتعادل مجددا في الدوري الإنجليزي. حقق مانشستر يونايتد فوزه الأول في الدوري الإنجليزي بعدما اكتسح إبسويتش تاون ب5 أهداف مقابل هدفين ضمن الجولة الثالثة. وسجل البرتغالي برونو فرنانديز هاتريك وأضاف جاكوب غريفيز هدفا عكسيا والكاميروني برايان الهدف الخامس مقابل هدفين لإبسويتش ورفع يونايتد رصيده إلى 3 نقاط فيما بقي إبسويتش عند 3 نقاط. وحافظ تشيلسي على انطلاقة المثالية بفوزه على برايتون ب4 أهداف مقابل 3 ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف مانشستر سيتي وهال سيتي. وتغلب نيوكاسل على مضيف توتنهام بهدفين دون رد ليرفع رصيده إلى 4 نقاط بينما تلقى توتنهام خسارته الثانية وبقي دون نقاط. وواصل ليفربول نزيف النقاط بتعادله الثاني تواليا أمام نوتنغهام فورست بهدفين لمثلهما ليرفع رصيده إلى 2. وفي نتائج أخرى فاز ساندرلاند على فولهام بهدف دون رد وتعادل ليدز يونايتد مع برينتفورد بهدف لمثله. دورتموند وبايرن ميونخ يبدأان البوندسليغا بانتصارين. استهل بوروسيا دورتموند مشواره في الدوري الألماني بفوزه على ضيفه هامبورغ بهدفين دون رد ضمن الجولة الأولى، وأكمل دورتموند المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 77 بعد طرد سامويلي إيناسيو، لكنه حافظ على تقدمه حتى النهاية. وفي افتتاح الجولة حقق بايرن ميونخ فوزا كبيرا على ضيف شتوتغارت بخمسة أهداف مقابل هدف. تركيا تتوج بذهبية ألعاب البحر المتوسط للكرة الطائرة للسيدات. توج المنتخب التركي للكرة الطائرة للسيدات بلقب ألعاب البحر المتوسط بعد فوزه على نظير الإيطالي بثلاثة أشواط دون مقابل في المباراة النهائية، وحسمت سلطانات الشبكة الأشواط بنتائج 25 مقابل 22 و 26 مقابل 25 و 25 مقابل 18، وأنهى المنتخب التركي مشاركته في البطولة دون أي هزيمة ليحصد الميدالية الذهبية عن جدارة واستحقاق. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: بإمكانكم متابعة راديو صدى الفرات من خلال الموقع الإلكتروني www.sadalfurat.com.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي بوتين في بشكك ويغادر قرغيزستان عقب ختام قمة شانغهاي. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة القرغيزية بشكك على هامش قمة منظمة شانغهاي للتعاون، مؤكدا أن العلاقات التركية الروسية وصلت إلى مستوى متقدم. وأشار أردوغان إلى أهمية التعاون بين البلدين في مجالي الطاقة والزراعة، وخاصة مشروع محطة أقويو للطاقة النووية في ولاية مرسين، مؤكدا أن العمل جار لاستكمالها وافتتاحها. كما شدد على أهمية السياح الروس بالنسبة لتركيا، مشيرا إلى أن القادمين من روسيا يشكلون أهم شريحة من السياح في أنطاليا. من جانبه، وصف بوتين تركيا بأنها من الشركاء المميزين لروسيا في مجالي السياسة الخارجية والاقتصاد، مؤكدا أن التعاون الاقتصادي بين البلدين يحافظ على مستوى مرتفع. وأشار بوتين إلى استمرار تنفيذ المشاريع المشتركة، مبينا أن من المقرر تشغيل الوحدة الأولى من محطة أقويو للطاقة النووية هذا العام. كما لفت إلى تزايد أعداد السياح الروس في تركيا، مشيرا إلى أن نحو 7 ملايين سائح روسي زاروا تركيا العام الماضي. وفي ختام لقاءاته، غادر أردوغان بشكك عقب مشاركته في قمة منظمة شانغهاي للتعاون التي اختتمت أعمالها بإقرار إعلان بشكك وتوقيع 28 وثيقة في مجالات الأمن والاقتصاد والتنمية. وتناولت الوثائق الموقعة مكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات الاصطناعية وتغير المناخ والتنمية الخضراء والذكاء الاصطناعي والطاقة والمساعدات في حالات الكوارث، إلى جانب التعاون اللوجستي والأمن الدولي للمعلومات. ومن المقرر أن تعقد القمة المقبلة للمنظمة في باكستان. الشيباني: زيارة وزير الخارجية الدنماركي إلى دمشق ناجحة ومثمرة. أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أن زيارة نظيره الدنماركي لارس لوكا راسموسون إلى دمشق كانت ناجحة ومثمرة. وقال الشيباني في تدوينة على منصة إكس أمس الثلاثاء إن إعادة افتتاح السفارة الدنماركية في دمشق كانت من أبرز محطات الزيارة، لتصبح الدنمارك أول دولة اسكندنافية تعيد افتتاح سفارتها في سوريا بعد 14 عاما. وأشار إلى أن الجانبين اتفقا على البدء بالعمل على اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة تشمل الزراعة والطاقة والطيران والاستثمار والهجرة، إلى جانب مجالات أخرى. وأعرب الشيباني عن تقدير سوريا للدعم الدنماركي لتعافي البلاد وإعادة إعمارها. من جانبه، وصف راسموسون زيارته إلى سوريا بالبناءة، مؤكدا أن لقاءه مع رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع كان إيجابيا، ومشيرا إلى استعداد أصدقاء سوريا لدعمها في مختلف المجالات. هيكل يوقع اتفاقية لتعزيز التحول الرقمي في سوريا. وقع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبد السلام هيكل أمس الثلاثاء اتفاقية مع منظمة التعاون الرقمي في العاصمة السعودية الرياض. بهدف تعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية والخدمات الرقمية في سوريا. وتهدف الاتفاقية إلى دعم التعاون التقني وتبادل الخبرات بين الجانبين بما يسهم في تطوير القطاع الرقمي والخدمات التقنية في سوريا. وجرى توقيع الاتفاقية على هامش مشاركة الوزير هيكل في معرض ومؤتمر التقنية والابتكار لعام 2026 المقام في الرياض. وفي السياق، التقى هيكل وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة الجزائري نور الدين واضح، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين سوريا والجزائر في مجالات التكنولوجيا والابتكار والاقتصاد الرقمي، إلى جانب تبادل الخبرات والاستفادة من التقنيات الحديثة في مواجهة الكوارث. كما التقى هيكل وزيرة الاتصالات وتقنية المعلومات في مملكة إستونيا سافانا مازية، وبحث معها سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الاتصالات والتحول الرقمي وتبادل الخبرات التقنية. ويقام معرض ومؤتمر التقنية والابتكار لعام 2026 في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 31 من آب وحتى 3 من أيلول، بمشاركة واسعة من الشركات التقنية والناشئة والمستثمرين وصناع السياسات والخبراء في قطاع التكنولوجيا. قبوات قرار الأمم المتحدة بشأن المفقودين اعتراف بمطالب نساء سوريا للعدالة. أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي قادته سوريا بشأن تكريم النساء الباحثات عن المفقودين يمثل اعترافا مستحقا بسنوات من الألم والانتظار وبجهود النساء السوريات في البحث عن ذويهن وكشف الحقيقة. وقالت قبوات في منشور على صفحتها في فيسبوك أمس الثلاثاء إن نساء عائلات المفقودين في سوريا يقفن اليوم في قلب مسيرة العدالة الانتقالية، مشددة على ضرورة أن يتحول انتظارهن الطويل إلى حق مصون في معرفة الحقيقة والإنصاف. وكانت سوريا قد رحبت باعتماد القرار بالإجماع، والذي أعلن 19 من كانون الأول يوما دوليا لتكريم النساء الباحثات عن المفقودين تقديرا لنضالهن وتمسكهن بحق معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة. تعزيزات من قوات الأمن الداخلي السوري تدخل مدينة الحسكة. دخلت تعزيزات من قوات الأمن الداخلي السوري أمس الثلاثاء إلى مدينة الحسكة بعد إعلان تنظيم قسد واجهة بيكيك الإرهابي في سوريا حل نفسه والاندماج في مؤسسات الدولة السورية. وبحسب مصادر محلية، وصلت وحدات الأمن الداخلي إلى محافظة الحسكة بعشرات المركبات، وتمركزت في نقاط مختلفة داخل المدينة بهدف تعزيز الأمن وحفظ الاستقرار فيها. واستقبل سكان المنطقة قوات الأمن الداخلي التي دخلت المدينة بالاحتفالات رافعين الأعلام السورية. ويأتي دخول التعزيزات عقب إعلان قائد التنظيم المنحل مظلوم عبدي الثلاثاء الماضي خلال مؤتمر صحفي في قصر الشعب بدمشق حل التنظيم الإرهابي وإدماجه الكامل في مؤسسات الدولة السورية. مذكرة سورية فرنسية لتطوير معمل فوسفات حمص. وقعت الشركة السورية للتعدين وشركة لودي كونسلتينج الفرنسية مذكرة تفاهم للتعاون في تشغيل وتطوير معمل غسيل الفوسفات في محافظة حمص، وتهدف المذكرة إلى دراسة الجوانب الفنية والاقتصادية والاستثمارية لإعادة تأهيل المعمل وتطوير قدراته الإنتاجية بطاقة تصل إلى 1,200,000 طن سنوياً، كما تشمل الاستفادة من الخبرات والتقنيات الحديثة في معالجة الفوسفات وتنقيته، بما يسهم في تحسين مواصفاته ورفع قدرته التنافسية في الأسواق. وأكدت الشركة السورية للتعدين أن المذكرة تمثل خطوة أولية نحو شراكة استثمارية أوسع في قطاع التعدين. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الأعزاء، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

وزارة الدفاع السورية تعلن إنجاز جسر عائم جديد على الفرات بالتعاون مع تركيا.

أعلن وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة الأحد 30 آب انتهاء تركيب جسر حربي عائم جديد على نهر الفرات في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي بالتعاون مع الجيش التركي. وقال أبو قصرة في منشور عبر منصة شركة إكس أنهت وحداتنا بالتعاون مع الجيش التركي تركيب الجسر الحربي الجديد الرابط بين ضفتي الفرات في الميادين تخفيفا للأعباء عن أهلنا في دير الزور. وأضاف أبو قصرة لا يسعني هنا إلا أن أتقدم بخالص الشكر إلى أخي وزير الدفاع التركي الجنرال يشار جولر على مساعيه الحثيثة في تعزيز الثقة والتعاون بين بلدينا. وفي وقت سابق الأحد أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية سانا بأن إدارة الهندسة بوزارة الدفاع السورية بالتعاون مع وزارة الدفاع التركية بدأت تركيب الجسر بهدف إعادة حركة العبور بين ضفتي الفرات وتسهيل تنقل الأهالي ونقل المنتجات والسلع شرقا وغربا. ونقلت الوكالة عن مسؤول الجسور في وزارة الدفاع السورية غازي شبيب قوله إن الجسر يمثل حلا إسعافيا مؤقتا إلى حين معالجة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية وإيجاد حلول دائمة. وكانت وزارة الدفاع السورية قد أرسلت الجسر إلى مدينة الميادين في 26 آب تمهيدا لتركيبه وتخفيف أعباء التنقل بين ضفتي النهر.

من جانبه قال سفير أنقرة لدى دمشق نوحي المز إن الجيشين التركي والسوري يبنيان المستقبل معا في زمن السلم أيضا. وقال تعقيبا على إتمام جيشي البلدين تركيب الجسر الحربي العائم في دير الزور إن القوات المسلحة التركية والسورية تبنيان المستقبل معا في زمن السلم أيضا. وأعلن يلمز أن إتمام بناء الجسر وافق 30 من آب الذي يصادف عيد النصر في تركيا، وأوضح أن الجسر الجديد أقيم بديلا عن الجسر القديم الذي دمرته الفيضانات، مشيرا إلى أنه يمثل ثاني مشروع من نوعه ينفذ بالتعاون بين القوات المسلحة التركية والجيش السوري. وفي 12 من تموز الماضي كان قد دخل جسر عائم آخر أنشأته تركيا على نهر الفرات في دير الزور الخدمة. وأعلنت وزارة الدفاع التركية في 15 من آب عبور أكثر من 237,000 مركبة عليه خلال شهر.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي بوتين في بشكك ويغادر قرغيزستان عقب ختام قمة شانغهاي. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة القرغيزية بشكك على هامش قمة منظمة شانغهاي للتعاون، مؤكدا أن العلاقات التركية الروسية وصلت إلى مستوى متقدم. وأشار أردوغان إلى أهمية التعاون بين البلدين في مجالي الطاقة والزراعة، وخاصة مشروع محطة أقويو للطاقة النووية في ولاية مرسين، مؤكدا أن العمل جار لاستكمالها وافتتاحها. كما شدد على أهمية السياح الروس بالنسبة لتركيا، مشيرا إلى أن القادمين من روسيا يشكلون أهم شريحة من السياح في أنطاليا. من جانبه وصف بوتين تركيا بأنها من الشركاء المميزين لروسيا في مجالي السياسة الخارجية والاقتصاد، مؤكدا أن التعاون الاقتصادي بين البلدين يحافظ على مستوى مرتفع. وأشار بوتين إلى استمرار تنفيذ المشاريع المشتركة، مبينا أن من المقرر تشغيل الوحدة الأولى من محطة أقويو للطاقة النووية هذا العام. كما لفت إلى تزايد أعداد السياح الروس في تركيا، مشيرا إلى أن نحو 7 ملايين سائح روسي زاروا تركيا العام الماضي. وفي ختام لقاءاته غادر أردوغان بشكك عقب مشاركته في قمة منظمة شانغهاي للتعاون التي اختتمت أعمالها بإقرار إعلان بشكك وتوقيع 28 وثيقة في مجالات الأمن والاقتصاد والتنمية. وتناولت الوثائق الموقعة مكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات الاصطناعية وتغير المناخ والتنمية الخضراء والذكاء الاصطناعي والطاقة والمساعدات في حالات الكوارث، إلى جانب التعاون اللوجستي والأمن الدولي للمعلومات. ومن

0: المقرر أن تعقد القمة المقبلة للمنظمة في باكستان. الشيباني: زيارة وزير الخارجية الدنماركي إلى دمشق ناجحة ومثمرة. أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أن زيارة نظيره الدنماركي لارس لوكا راسموسون إلى دمشق كانت ناجحة ومثمرة. وقال الشيباني في تدوينة على منصة إكس أمس الثلاثاء إن إعادة افتتاح السفارة الدنماركية في دمشق كانت من أبرز محطات الزيارة، لتصبح الدنمارك أول دولة اسكندنافية تعيد افتتاح سفارتها في سوريا بعد 14 عاما. وأشار إلى أن الجانبين اتفقا على البدء بالعمل على اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة تشمل الزراعة والطاقة والطيران والاستثمار والهجرة إلى جانب مجالات أخرى. وأعرب الشيباني عن تقدير سوريا للدعم الدنماركي لتعافي البلاد وإعادة إعمارها. من جانبه وصف راسموسون زيارته إلى سوريا بالبناءة، مؤكدا أن لقاءه مع رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع كان إيجابيا، ومشيرا إلى استعداد أصدقاء سوريا لدعمها في مختلف المجالات. هيكل يوقع اتفاقية لتعزيز التحول الرقمي في سوريا. وقع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبد السلام هيكل أمس الثلاثاء اتفاقية مع منظمة التعاون الرقمي في العاصمة السعودية الرياض، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية والخدمات الرقمية في سوريا. وتهدف الاتفاقية إلى دعم التعاون التقني وتبادل الخبرات بين الجانبين بما يسهم في تطوير القطاع الرقمي والخدمات التقنية في سوريا. وجرى توقيع الاتفاقية على هامش مشاركة الوزير هيكل في معرض ومؤتمر التقنية والابتكار لعام 2026 المقام في الرياض. وفي السياق، التقى هيكل وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة الجزائري نور الدين واضح، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين سوريا والجزائر في مجالات التكنولوجيا والابتكار والاقتصاد الرقمي، إلى جانب تبادل الخبرات والاستفادة من التقنيات الحديثة في مواجهة الكوارث. كما التقى هيكل وزيرة الاتصالات وتقنية المعلومات في مملكة إستونيا سافانا مازية، وبحث معها سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الاتصالات والتحول الرقمي وتبادل الخبرات التقنية. ويقام معرض ومؤتمر التقنية والابتكار لعام 2026 في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 31 من آب وحتى 3 من أيلول، بمشاركة واسعة من الشركات التقنية والناشئة والمستثمرين وصناع السياسات والخبراء في قطاع التكنولوجيا. قبوات: قرار الأمم المتحدة بشأن المفقودين اعتراف بمطالب نساء سوريا للعدالة. أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي قادته سوريا بشأن تكريم النساء الباحثات عن المفقودين يمثل اعترافا مستحقا بسنوات من الألم والانتظار وبجهود النساء السوريات في البحث عن ذويهن وكشف الحقيقة. وقالت قبوات في منشور على صفحتها في فيسبوك أمس الثلاثاء إن نساء عائلات المفقودين في سوريا يقفن اليوم في قلب مسيرة العدالة الانتقالية، مشددة على ضرورة أن يتحول انتظارهن الطويل إلى حق مصون في معرفة الحقيقة والإنصاف. وكانت سوريا قد رحبت باعتماد القرار بالإجماع، والذي أعلن 19 من كانون الأول يوما دوليا لتكريم النساء الباحثات عن المفقودين، تقديرا لنضالهن وتمسكهن بحق معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة. تعزيزات من قوات الأمن الداخلي السوري تدخل مدينة الحسكة. دخلت تعزيزات من قوات الأمن الداخلي السوري أمس الثلاثاء إلى مدينة الحسكة بعد إعلان تنظيم قسد واجهة بيكيك الإرهابي في سوريا حل نفسه والاندماج في مؤسسات الدولة السورية. وبحسب مصادر محلية، وصلت وحدات الأمن الداخلي إلى محافظة الحسكة بعشرات المركبات، وتمركزت في نقاط مختلفة داخل المدينة بهدف تعزيز الأمن وحفظ الاستقرار فيها. واستقبل سكان المنطقة قوات الأمن الداخلي التي دخلت المدينة بالاحتفالات رافعين الأعلام السورية. ويأتي دخول التعزيزات عقب إعلان قائد التنظيم المنحل مظلوم عبدي الثلاثاء الماضي خلال مؤتمر صحفي في قصر الشعب بدمشق حل التنظيم الإرهابي وإدماجه الكامل في مؤسسات الدولة السورية. مذكرة سورية فرنسية لتطوير معمل فوسفات حمص. وقعت الشركة السورية للتعدين وشركة لودي كونسلتينج الفرنسية مذكرة تفاهم للتعاون في تشغيل وتطوير معمل غسيل الفوسفات في محافظة حمص. وتهدف المذكرة إلى دراسة الجوانب الفنية والاقتصادية والاستثمارية لإعادة تأهيل المعمل وتطوير قدراته الإنتاجية بطاقة تصل إلى 1,200,000 طن سنوياً، كما تشمل الاستفادة من الخبرات والتقنيات الحديثة في معالجة الفوسفات وتنقيته، بما يسهم في تحسين مواصفاته ورفع قدرته التنافسية في الأسواق. وأكدت الشركة السورية للتعدين أن المذكرة تمثل خطوة أولية نحو شراكة استثمارية أوسع في قطاع التعدين. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. قم ناجي جلق وانشد رسم من بانوا، قم ناجي جلق وانشد رسم من بانوا، مشت على الرسم أحداث وأزمان. قم ناجي جلق وانشد رسم من بانوا، مشت على الرسم أحداث وأزمان. هذا الأديم كتاب لا انكفاء له، هذا الأديم كتاب لا انكفاء له، رث الصحائف باق منه عنوان. الدين والوحي والأخلاق طائفة منه،

سائره دنيا وبهتان، ما فيه إن قلبت يوما جواهره إلا قرائح مراد وأذهان. بنو أمية للأنباء ما فتحوا، وللأحاديث ما سادوا وما دانوا. بنو أمية للأنباء ما فتحوا، وللأحاديث ما سادوا وما دانوا. كانوا ملوكا سرير الشرق تحتهم، فهل سألت سرير الغرب ما كانوا؟ كانوا ملوكا سرير الشرق تحتهم، فهل سألت سرير الغرب ما كانوا؟ عالين كالشمس في أطراف دولتها، في كل ناحية ملك وسلطان. يا ويح قلبي ممن تاب أرسمهم، سرى به الهم أو عادته أشجان. بالأمس قمت على الزهراء أندبهم، واليوم دمعي على الفيحاء هتان. بالأمس قمت على الزهراء أندبهم، واليوم دمعي على الفيحاء هتان. في الأرض منهم سماوات وألوية، ونيرات وأنواء وعقبان. معادن العز، معادن العز قد مال الرغام بهم، لو هان في تربه الإبريز ما هانوا. لولا دمشق لما كانت طليطلة، ولا زهت ببني العباس بغدان. لولا دمشق لما كانت طليطلة، ولا زهت ببني العباس بغدان. مررت بالمسجد المحزون أسأله، هل في المصلى أو المحراب مروان؟ تغير المسجد المحزون واختلفت على المنابر أحرار وعبدان. فلا الأذان أذان في منارته إذا تعالى، ولا الآذان آذان. فلا الأذان أذان في منارته إذا تعالى، ولا الآذان آذان. آمنت بالله واستثنيت جنته، دمشق روح وجنات وريحان. قال الرفاق وقد هبت خمائلها، الأرض دار لها الفيحاء بستان. جرى وصفق يلقانا بها بردا، كما تلقاك دون الخلد رضوان. دخلتها وحواشيها زمردة، والشمس فوق لجين الماء عقيان. والحور في دمر أو حول هامتها، حور كواشف عن ساق وولدان. والحور في دمر أو حول هامتها، حور كواشف عن ساق وولدان. وربوة الواد في جلباب راقصة، الساق كاسية والنحر عريان. والطير تصدح من خلف العيون بها، وللعيون كما للطير ألحان. وأقبلت بالنبات الأرض مختلفا أفوافه، فهو أصباغ وألوان. وقد صفى بردا للريح فابتدرت، لدى ستور حواشيهن أفنان. ثم انثنت لم يزل عنها البلال، ولا جفت من الماء أذيال وأردان. خلفت لبنان جنات النعيم.

أما نبئت أن طريق الخلد لبنان، حتى انحدرت إلى فيحاء وارفة فيها الندى وبها طي وشيبان. نزلت فيها بفتيان جحاجحة آباؤهم في شباب الدهر غسان. بيض الأسرة باق فيهم صيد من عبد شمس وإن لم تبق تيجان. بيض الأسرة باق فيهم صيد من عبد شمس وإن لم تبق تيجان. يا فتية الشام شكرا لانقضاء له، لو أن إحسانكم يجزيه شكران. ما فوق راحاتكم يوم السماح يد، ولا كأوطانكم في البشر أوطان. ما فوق راحاتكم يوم السماح يد، ولا كأوطانكم في البشر أوطان. خميلة الله وشتها يداه لكم، فهل لها قيم منكم وجنان. شيدوا لها الملك وابنوا ركن دولتها، فالملك غرس وتجديد وبنيان. لو يرجع الدهر مفقودا له خطر، لآب بالواحد المبكي ثكلان. الملك أن تعملوا ما استطعتموا عملا، وأن يبين على الأعمال إتقان. الملك أن تخرج الأموال ناشطة لمطلب فيه إصلاح وعمران. الملك تحت لسان حوله أدب، وتحت عقل على جنبيه عرفان. الملك أن تتلاقوا في هوى وطن تفرقت فيه أجناس وأديان. نصيحة ملؤها الإخلاص صادقة، والنصح خالصه دين وإيمان. والشعر ما لم يكن ذكرى وعاطفة، والشعر ما لم يكن ذكرى وعاطفة أو حكمة فهو تقطيع وأوزان. والشعر ما لم يكن ذكرى وعاطفة أو حكمة فهو تقطيع وأوزان. ونحن في الشرق والفصحى بنو رحم، ونحن في الجرح والآلام إخوان. ونحن في الشرق والفصحى بنو رحم، ونحن في الجرح والآلام إخوان. أحمد شوقي.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. سعيت إلى أن كدت أن تعل الدمى

سعيت إلى أن كدت أن تعل الدمى، وعدت وما أعقبت إلا التندما. سعيت إلى أن كدت أن تعل الدمى، وعدت وما أعقبت إلا التندما. لحى الله عهد القاسطين الذي به تهدم من بنياننا ما تهدما. لحى الله عهد القاسطين الذي به تهدم من بنياننا ما تهدما. إذا شئت أن تلقى السعادة بينهم فلا تك مصريا ولا تك مسلما. إذا شئت أن تلقى السعادة بينهم فلا تك سوريا ولا تك مسلما. سلام على الدنيا سلام مودع، سلام على الدنيا سلام مودع. رأى في ظلام القبر أنسا ومغنما، أضرت به الأولى فهام بأختها، فإن ساءت الأخرى فويلاه منهما. أضرت به الأولى فهام بأختها، فإن ساءت الأخرى فويلاه منهما. فهبي رياح الموت نكبا وأطفئي سراج حياتي قبل أن يتحطما. فهبي رياح الموت، فهبي رياح الموت نكبا وأطفئي سراج حياتي قبل أن يتحطما. فما عصمتني من زماني فضائلي، ولكن رأيت الموت للحر أعصما. فما عصمتني من زماني فضائلي، ولكن رأيت الموت للحر أعصما.

فيا قلب لا تجزع إذا عضك الأسى، فيا قلب لا تجزع إذا عضك الأسى، فإنك بعد اليوم لن تتألما. ويا عين قد آن الجمود لمدمعي، فلا سيل دمع تسكبين ولا دما. ويا يد ما كلفتك البسط مرة، لذي منة أولى الجميل وأنعما. فلله ما أحلاك في أنمل البلا، فلله ما أحلاك في أنمل البلا، وإن كنت أحلى في الطروس وأكرما. ويا قدمي ما سرت، ويا قدمي ما سرت بي لمذلة، ولم ترتقي إلا إلى العز، ويا قدمي ما سرت بي لمذلة، ولم ترتقي إلا إلى العز سلما. فلا تبطئي سيرا إلى الموت، واعلمي بأن كريم القوم من مات مكرما. فلا تبطئي سيرا إلى الموت، واعلمي بأن كريم القوم من مات مكرما. ويا نفس كم جشمتك الصبر والرضا، وجشمتني أن ألبس المجد معلما.

ويا نفس كم جشمتك الصبر والرضا، وجشمتني أن ألبس المجد معلما، فما استطعت أن تستمرئي مر طعمه، وما استطعت بين القوم أن أتقدما، فهذا فراق بيننا فتجملي، فإن الردى أحلى مذاقا ومطعما. ويا صدر كم حلت بذاتك ضيقة، وكم جال في أنحائك الهم وارتمى، فهل لا ترى في ضيقة القبر فسحة؟ فهل لا ترى في ضيقة القبر فسحة؟ تنفس عنك الكرب إن بت مبرما، ويا قبر لا تبخل برد تحية على صاحب أوفى علينا وسلما. وهيهات يأتي الحي للميت زائرا، فإني رأيت الود في الحي، فإني رأيت الود في الحي أسقما. ويا أيها النجم الذي طال سهده، وقد أخذت منه السرى أين يمما، لعلك لا تنسى عهود منادم تعلم منك السهد والأين كلما. ويا أيها النجم الذي طال سهده، وقد أخذت منه السرى أين يمما، لعلك لا تنسى عهود منادم تعلم منك السهد والأين كلما. حافظ إبراهيم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي بوتين في بشكك ويغادر قرغيزستان عقب ختام قمة شانغهاي. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة القرغيزية بشكك على هامش قمة منظمة شانغهاي للتعاون، مؤكدا أن العلاقات التركية الروسية وصلت إلى مستوى متقدم. وأشار أردوغان إلى أهمية التعاون بين البلدين في مجالي الطاقة والزراعة، وخاصة مشروع محطة أقويو للطاقة النووية في ولاية مرسين، مؤكدا أن العمل جار لاستكمالها وافتتاحها. كما شدد على أهمية السياح الروس بالنسبة لتركيا، مشيرا إلى أن القادمين من روسيا يشكلون أهم شريحة من السياح في أنطاليا. من جانبه وصف بوتين تركيا بأنها من الشركاء المميزين لروسيا في مجالي السياسة الخارجية والاقتصاد، مؤكدا أن التعاون الاقتصادي بين البلدين يحافظ على مستوى مرتفع. وأشار بوتين إلى استمرار تنفيذ المشاريع المشتركة، مبينا أن من المقرر تشغيل الوحدة الأولى من محطة أقويو للطاقة النووية هذا العام. كما لفت إلى تزايد أعداد السياح الروس في تركيا، مشيرا إلى أن نحو 7 ملايين سائح روسي زاروا تركيا العام الماضي. وفي ختام لقاءاته غادر أردوغان بشكك عقب مشاركته في قمة منظمة شانغهاي للتعاون التي اختتمت أعمالها بإقرار إعلان بشكك وتوقيع 28 وثيقة في مجالات الأمن والاقتصاد والتنمية. وتناولت الوثائق الموقعة مكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات الاصطناعية وتغير المناخ والتنمية الخضراء والذكاء الاصطناعي والطاقة والمساعدات في حالات الكوارث، إلى جانب التعاون اللوجستي والأمن الدولي للمعلومات. ومن المقرر أن تعقد القمة المقبلة للمنظمة في باكستان. الشيباني: زيارة وزير الخارجية الدنماركي إلى دمشق ناجحة ومثمرة. أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أن زيارة نظيره الدنماركي لارس لوكا راسموسون إلى دمشق كانت ناجحة ومثمرة. وقال الشيباني في تدوينة على منصة إكس أمس الثلاثاء إن إعادة افتتاح السفارة الدنماركية في دمشق كانت من أبرز محطات الزيارة، لتصبح الدنمارك أول دولة اسكندنافية تعيد افتتاح سفارتها في سوريا بعد 14 عاما. وأشار إلى أن الجانبين اتفقا على البدء بالعمل على اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة تشمل الزراعة والطاقة والطيران والاستثمار والهجرة إلى جانب مجالات أخرى. وأعرب الشيباني عن تقدير سوريا للدعم الدنماركي لتعافي البلاد وإعادة إعمارها. من جانبه وصف راسموسون زيارته إلى سوريا بالبناءة، مؤكدا أن لقاءه مع رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع كان إيجابيا، ومشيرا إلى استعداد أصدقاء سوريا لدعمها في مختلف المجالات. هيكل يوقع اتفاقية لتعزيز التحول الرقمي في سوريا. وقع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبد السلام هيكل أمس الثلاثاء اتفاقية مع منظمة التعاون الرقمي في العاصمة السعودية الرياض، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية والخدمات الرقمية في سوريا. وتهدف الاتفاقية إلى دعم التعاون التقني وتبادل الخبرات بين الجانبين بما يسهم في تطوير القطاع الرقمي والخدمات التقنية في سوريا. وجرى توقيع الاتفاقية على هامش مشاركة الوزير هيكل في معرض ومؤتمر التقنية والابتكار لعام 2026 المقام في الرياض. وفي السياق، التقى هيكل وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة الجزائري نور الدين واضح، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين سوريا والجزائر في مجالات التكنولوجيا والابتكار والاقتصاد الرقمي، إلى جانب تبادل الخبرات والاستفادة من التقنيات الحديثة في مواجهة الكوارث. كما التقى هيكل وزيرة الاتصالات وتقنية المعلومات في مملكة إستونيا سافانا مازية، وبحث معها سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الاتصالات والتحول الرقمي وتبادل الخبرات التقنية. ويقام معرض ومؤتمر التقنية والابتكار لعام 2026 في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 31 من آب وحتى 3 من أيلول بمشاركة واسعة من الشركات التقنية والناشئة والمستثمرين وصناع السياسات والخبراء في قطاع التكنولوجيا. قبوات قرار الأمم المتحدة بشأن المفقودين اعتراف بمطالب نساء سوريا للعدالة. أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي قادته سوريا بشأن تكريم النساء الباحثات عن المفقودين يمثل اعترافا مستحقا بسنوات من الألم والانتظار وبجهود النساء السوريات في البحث عن ذويهن وكشف الحقيقة. وقالت قبوات في منشور على صفحتها في فيسبوك أمس الثلاثاء إن نساء عائلات المفقودين في سوريا يقفن اليوم في قلب مسيرة العدالة الانتقالية، مشددة على ضرورة أن يتحول انتظارهن الطويل إلى حق مصون في معرفة الحقيقة والإنصاف. وكانت سوريا قد رحبت باعتماد القرار بالإجماع، والذي أعلن 19 من كانون الأول يوما دوليا لتكريم النساء الباحثات عن المفقودين تقديرا لنضالهن وتمسكهن بحق معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة. تعزيزات من قوات الأمن الداخلي السوري تدخل مدينة الحسكة. دخلت تعزيزات من قوات الأمن الداخلي السوري أمس الثلاثاء إلى مدينة الحسكة بعد إعلان تنظيم قسد واجهة بيكيك الإرهابي في سوريا حل نفسه والاندماج في مؤسسات الدولة السورية. وبحسب مصادر محلية وصلت وحدات الأمن الداخلي إلى محافظة الحسكة بعشرات المركبات وتمركزت في نقاط مختلفة داخل المدينة بهدف تعزيز الأمن وحفظ الاستقرار فيها. واستقبل سكان المنطقة قوات الأمن الداخلي التي دخلت المدينة بالاحتفالات رافعين الأعلام السورية. ويأتي دخول التعزيزات عقب إعلان قائد التنظيم المنحل مظلوم عبدي الثلاثاء الماضي خلال مؤتمر صحفي في قصر الشعب بدمشق حل التنظيم الإرهابي وإدماجه الكامل في مؤسسات الدولة السورية. مذكرة سورية فرنسية لتطوير معمل فوسفات حمص. وقعت الشركة السورية للتعدين وشركة لودي كونسلتينج الفرنسية مذكرة تفاهم للتعاون في تشغيل وتطوير معمل غسيل الفوسفات في محافظة حمص، وتهدف المذكرة إلى دراسة الجوانب الفنية والاقتصادية والاستثمارية لإعادة تأهيل المعمل وتطوير قدراته الإنتاجية بطاقة تصل إلى 1,200,000 طن سنوياً، كما تشمل الاستفادة من الخبرات والتقنيات الحديثة في معالجة الفوسفات وتنقيته، بما يسهم في تحسين مواصفاته ورفع قدرته التنافسية في الأسواق. وأكدت الشركة السورية للتعدين أن المذكرة تمثل خطوة أولية نحو شراكة استثمارية أوسع في قطاع التعدين. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم، هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
0: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي بوتين في بشكك ويغادر قرغيزستان عقب ختام قمة شانغهاي. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة القرغيزية بشكك على هامش قمة منظمة شانغهاي للتعاون، مؤكدا أن العلاقات التركية الروسية وصلت إلى مستوى متقدم. وأشار أردوغان إلى أهمية التعاون بين البلدين في مجالي الطاقة والزراعة، وخاصة مشروع محطة أقويو للطاقة النووية في ولاية مرسين، مؤكدا أن العمل جاري لاستكمالها وافتتاحها. كما شدد على أهمية السياح الروس بالنسبة لتركيا، مشيرا إلى أن القادمين من روسيا يشكلون أهم شريحة من السياح في أنطاليا. من جانبه، وصف بوتين تركيا بأنها من الشركاء المميزين لروسيا في مجالي السياسة الخارجية والاقتصاد، مؤكدا أن التعاون الاقتصادي بين البلدين يحافظ على مستوى مرتفع. وأشار بوتين إلى استمرار تنفيذ المشاريع المشتركة، مبينا أن من المقرر تشغيل الوحدة الأولى من محطة أقويو للطاقة النووية هذا العام. كما لفت إلى تزايد أعداد السياح الروس في تركيا، مشيرا إلى أن نحو 7 ملايين سائح روسي زاروا تركيا العام الماضي. وفي ختام لقاءاته، غادر أردوغان بشكك عقب مشاركته في قمة منظمة شانغهاي للتعاون التي اختتمت أعمالها بإقرار إعلان بشكك وتوقيع 28 وثيقة في مجالات الأمن والاقتصاد والتنمية. وتناولت الوثائق الموقعة مكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات الاصطناعية وتغير المناخ والتنمية الخضراء والذكاء الاصطناعي والطاقة والمساعدات في حالات الكوارث، إلى جانب التعاون اللوجستي والأمن الدولي للمعلومات. ومن المقرر أن تعقد القمة المقبلة للمنظمة في باكستان. الشيباني: زيارة وزير الخارجية الدنماركي إلى دمشق ناجحة ومثمرة. أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أن زيارة نظيره الدنماركي لارس لوكا راسموسون إلى دمشق كانت ناجحة ومثمرة. وقال الشيباني في تدوينة على منصة إكس أمس الثلاثاء إن إعادة افتتاح السفارة الدنماركية في دمشق كانت من أبرز محطات الزيارة، لتصبح الدنمارك أول دولة اسكندنافية تعيد افتتاح سفارتها في سوريا بعد 14 عاما. وأشار إلى أن الجانبين اتفقا على البدء بالعمل على اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة تشمل الزراعة والطاقة والطيران والاستثمار والهجرة إلى جانب مجالات أخرى. وأعرب الشيباني عن تقدير سوريا للدعم الدنماركي لتعافي البلاد وإعادة إعمارها. من جانبه، وصف راسموسون زيارته إلى سوريا بالبناءة، مؤكدا أن لقاءه مع رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع كان إيجابيا، ومشيرا إلى استعداد أصدقاء سوريا لدعمها

0: في مختلف المجالات. هيكل يوقع اتفاقية لتعزيز التحول الرقمي في سوريا. وقع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبد السلام هيكل أمس الثلاثاء اتفاقية مع منظمة التعاون الرقمي في العاصمة السعودية الرياض بهدف تعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية والخدمات الرقمية في سوريا. وتهدف الاتفاقية إلى دعم التعاون التقني وتبادل الخبرات بين الجانبين بما يسهم في تطوير القطاع الرقمي والخدمات التقنية في سوريا. وجرى توقيع الاتفاقية على هامش مشاركة الوزير هيكل في معرض ومؤتمر التقنية والابتكار لعام 2026 المقام في الرياض. وفي السياق التقى هيكل وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة الجزائري نور الدين واضح، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين سوريا والجزائر في مجالات التكنولوجيا والابتكار والاقتصاد الرقمي، إلى جانب تبادل الخبرات والاستفادة من التقنيات الحديثة في مواجهة الكوارث. كما التقى هيكل وزيرة الاتصالات وتقنية المعلومات في مملكة إستونيا سافانا مازية، وبحث معها سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الاتصالات والتحول الرقمي وتبادل الخبرات التقنية. ويقام معرض ومؤتمر التقنية والابتكار لعام 2026 في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 31 من آب وحتى 3 من أيلول بمشاركة واسعة من الشركات التقنية والناشئة والمستثمرين وصناع السياسات والخبراء في قطاع التكنولوجيا. قبوات قرار الأمم المتحدة بشأن المفقودين اعتراف بمطالب نساء سوريا للعدالة. أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي قادته سوريا بشأن تكريم النساء الباحثات عن المفقودين يمثل اعترافا مستحقا بسنوات من الألم والانتظار وبجهود النساء السوريات في البحث عن ذويهن وكشف الحقيقة. وقالت قبوات في منشور على صفحتها في فيسبوك أمس الثلاثاء إن نساء عائلات المفقودين في سوريا يقفن اليوم في قلب مسيرة العدالة الانتقالية، مشددة على ضرورة أن يتحول انتظارهن الطويل إلى حق مصون في معرفة الحقيقة والإنصاف. وكانت سوريا قد رحبت باعتماد القرار بالإجماع، والذي أعلن 19 من كانون الأول يوما دوليا لتكريم النساء الباحثات عن المفقودين تقديرا لنضالهن وتمسكهن بحق معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة. تعزيزات من قوات الأمن الداخلي السوري تدخل مدينة الحسكة. دخلت تعزيزات من قوات الأمن الداخلي السوري أمس الثلاثاء إلى مدينة الحسكة بعد إعلان تنظيم قسد واجهة بيكيك الإرهابي في سوريا حل نفسه والاندماج في مؤسسات الدولة السورية. وبحسب مصادر محلية وصلت وحدات الأمن الداخلي إلى محافظة الحسكة بعشرات المركبات وتمركزت في نقاط مختلفة داخل المدينة بهدف تعزيز الأمن وحفظ الاستقرار فيها. واستقبل سكان المنطقة قوات الأمن الداخلي التي دخلت المدينة بالاحتفالات رافعين الأعلام السورية. ويأتي دخول التعزيزات عقب إعلان قائد التنظيم المنحل مظلوم عبدي الثلاثاء الماضي خلال مؤتمر صحفي في قصر الشعب بدمشق حل التنظيم الإرهابي وإدماجه الكامل في مؤسسات الدولة السورية. مذكرة سورية فرنسية لتطوير معمل فوسفات حمص. وقعت الشركة السورية للتعدين وشركة لودي كونسلتينج الفرنسية مذكرة تفاهم للتعاون في تشغيل وتطوير معمل غسيل الفوسفات في محافظة حمص. وتهدف المذكرة إلى دراسة الجوانب الفنية والاقتصادية والاستثمارية لإعادة تأهيل المعمل وتطوير قدراته الإنتاجية بطاقة تصل إلى 1,200,000 طن سنوياً، كما تشمل الاستفادة من الخبرات والتقنيات الحديثة في معالجة الفوسفات وتنقيته، بما يسهم في تحسين مواصفاته ورفع قدرته التنافسية في الأسواق. وأكدت الشركة السورية للتعدين أن المذكرة تمثل خطوة أولية نحو شراكة استثمارية أوسع في قطاع التعدين. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. خليكن على السمع على صدى الفرات. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان يلتقي بوتين في بشكك ويغادر قرغيزستان عقب ختام قمة شانغهاي. التقى رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة القرغيزية بشكك على هامش قمة منظمة شانغهاي للتعاون، مؤكدا أن العلاقات التركية الروسية وصلت إلى مستوى متقدم. وأشار أردوغان إلى أهمية التعاون بين البلدين في مجالي الطاقة والزراعة، وخاصة مشروع محطة أقويو للطاقة النووية في ولاية مرسين، مؤكدا أن العمل جار لاستكمالها وافتتاحها. كما شدد على أهمية السياح الروس بالنسبة لتركيا، مشيرا إلى أن القادمين من روسيا يشكلون أهم شريحة من السياح في أنطاليا. من جانبه، وصف بوتين تركيا بأنها من الشركاء المميزين لروسيا في مجالي السياسة الخارجية والاقتصاد، مؤكدا أن التعاون الاقتصادي بين البلدين يحافظ على مستوى مرتفع. وأشار بوتين إلى استمرار تنفيذ المشاريع المشتركة، مبينا أن من المقرر تشغيل الوحدة الأولى من محطة أقويو للطاقة النووية هذا العام. كما لفت إلى تزايد أعداد السياح الروسي في تركيا، مشيرا إلى أن نحو 7 ملايين سائح روسي زاروا تركيا العام الماضي. وفي ختام لقاءاته، غادر أردوغان بشكك عقب مشاركته في قمة منظمة شانغهاي للتعاون التي اختتمت أعمالها بإقرار إعلان بشكك وتوقيع 28 وثيقة في مجالات الأمن والاقتصاد والتنمية. وتناولت الوثائق الموقعة مكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات الاصطناعية وتغير المناخ والتنمية الخضراء والذكاء الاصطناعي والطاقة والمساعدات في حالات الكوارث، إلى جانب التعاون اللوجستي والأمن الدولي للمعلومات. ومن المقرر أن تعقد القمة المقبلة للمنظمة في باكستان. الشيباني: زيارة وزير الخارجية الدنماركي إلى دمشق ناجحة ومثمرة. أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني أن زيارة نظيره الدنماركي لارس لوكا راسموسون إلى دمشق كانت ناجحة ومثمرة. وقال الشيباني في تدوينة على منصة إكس أمس الثلاثاء إن إعادة افتتاح السفارة الدنماركية في دمشق كانت من أبرز محطات الزيارة، لتصبح الدنمارك أول دولة اسكندنافية تعيد افتتاح سفارتها في سوريا بعد 14 عاما. وأشار إلى أن الجانبين اتفقا على البدء بالعمل على اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة تشمل الزراعة والطاقة والطيران والاستثمار والهجرة إلى جانب مجالات أخرى. وأعرب الشيباني عن تقدير سوريا للدعم الدنماركي لتعافي البلاد وإعادة إعمارها. من جانبه، وصف راسموسون زيارته إلى سوريا بالبناءة، مؤكدا أن لقاءه مع رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع كان إيجابيا، ومشيرا إلى استعداد أصدقاء سوريا لدعمها في مختلف المجالات. هيكل يوقع اتفاقية لتعزيز التحول الرقمي في سوريا. وقع وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل أمس الثلاثاء اتفاقية مع منظمة التعاون الرقمي في العاصمة السعودية الرياض، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية والخدمات الرقمية في سوريا.
وتهدف الاتفاقية إلى دعم التعاون التقني وتبادل الخبرات بين الجانبين، بما يسهم في تطوير القطاع الرقمي والخدمات التقنية في سوريا. وجرى توقيع الاتفاقية على هامش مشاركة الوزير هيكل في معرض ومؤتمر التقنية والابتكار لعام 2026 المقام في الرياض. وفي السياق، التقى هيكل وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة الجزائري نور الدين واضح، وبحث الجانبان سبل تعزيز التعاون بين سوريا والجزائر في مجالات التكنولوجيا والابتكار والاقتصاد الرقمي، إلى جانب تبادل الخبرات والاستفادة من التقنيات الحديثة في مواجهة الكوارث. كما التقى هيكل وزيرة الاتصالات وتقنية المعلومات في مملكة إستونيا سافانا مازية، وبحث معها سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الاتصالات والتحول الرقمي وتبادل الخبرات التقنية. ويقام معرض ومؤتمر التقنية والابتكار لعام 2026 في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 31 من آب وحتى 3 من أيلول، بمشاركة واسعة من الشركات التقنية والناشئة والمستثمرين وصناع السياسات والخبراء في قطاع التكنولوجيا. قبوات قرار الأمم المتحدة بشأن المفقودين اعتراف بمطالب نساء سوريا للعدالة. أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي قادته سوريا بشأن تكريم النساء الباحثات عن المفقودين يمثل اعترافا مستحقا بسنوات من الألم والانتظار وبجهود النساء السوريات في البحث عن ذويهن وكشف الحقيقة. وقالت قبوات في منشور على صفحتها في فيسبوك أمس الثلاثاء: إن نساء عائلات المفقودين في سوريا يقفن اليوم في قلب مسيرة العدالة الانتقالية، مشددة على ضرورة أن يتحول انتظارهن الطويل إلى حق مصون في معرفة الحقيقة والإنصاف. وكانت سوريا قد رحبت باعتماد القرار بالإجماع، والذي أعلن 19 من كانون الأول يوما دوليا لتكريم النساء الباحثات عن المفقودين، تقديرا لنضالهن وتمسكهن بحق معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة. تعزيزات من قوات الأمن الداخلي السوري تدخل مدينة الحسكة. دخلت تعزيزات من قوات الأمن الداخلي السوري أمس الثلاثاء إلى مدينة الحسكة بعد إعلان تنظيم قسد واجهة بيكيك الإرهابي في سوريا حل نفسه والاندماج في مؤسسات الدولة السورية. وبحسب مصادر محلية، وصلت وحدات الأمن الداخلي إلى محافظة الحسكة بعشرات المركبات، وتمركزت في نقاط مختلفة داخل المدينة بهدف تعزيز الأمن وحفظ الاستقرار فيها. واستقبل سكان المنطقة قوات الأمن الداخلي التي دخلت المدينة بالاحتفالات رافعين الأعلام السورية. ويأتي دخول التعزيزات عقب إعلان قائد التنظيم المنحل مظلوم عبدي الثلاثاء الماضي خلال مؤتمر صحفي في قصر الشعب بدمشق حل التنظيم الإرهابي وإدماجه الكامل في مؤسسات الدولة السورية. مذكرة سورية فرنسية لتطوير معمل فوسفات حمص. وقعت الشركة السورية للتعدين وشركة لودي كونسلتينج الفرنسية مذكرة تفاهم للتعاون في تشغيل وتطوير معمل غسيل الفوسفات في محافظة حمص. وتهدف المذكرة إلى دراسة الجوانب الفنية والاقتصادية والاستثمارية لإعادة تأهيل المعمل وتطوير قدراته الإنتاجية بطاقة تصل إلى 1.5 مليون
و200,000 طن سنويا، كما تشمل الاستفادة من الخبرات والتقنيات الحديثة في معالجة

0: الفوسفات وتنقيته بما يسهم في تحسين مواصفاته ورفع قدرته التنافسية في الأسواق. وأكدت الشركة السورية للتعدين أن المذكرات تمثل خطوة أولية نحو شراكة استثمارية أوسع في قطاع التعدين. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة. صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما. خليكن على السمع على صدى الفرات.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: وحدة سوريا وطي صفحة الإرهاب يفتحان عهدا جديدا للمنطقة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أن بلاده تريد سوريا موحدة ومستقرة بكل مكوناتها، مشددا على أن ذلك مهم لتحقيق التنمية المستدامة وبناء قدراتها. وقال أردوغان في تصريحات للصحفيين خلال عودته من العاصمة القرغيزية بشكك مساء الثلاثاء الأول من أيلول إن حل تنظيم قسد واجهة بيكك الإرهابي نفسه واندماجه في مؤسسات الدولة السورية سيفتح الباب أمام عهد جديد للمنطقة بأسرها. وشدد أردوغان على ضرورة طي صفحة الإرهاب وانتهاء عهد السلاح والعنف، مؤكدا وجوب تخلي تنظيم بيكك الإرهابي فعليا عن السلاح وتفكيكه بما يتيح تطبيق القانون الإطاري الخاص بمسار تركيا بلا إرهاب. وأوضح أردوغان أن بلاده تمتلك خارطة طريق وخطة وجدولا زمنيا محددا لتنفيذ هذا المسار، محذرا من المقاربات التي قد تعيد تنشيط خطوط الصدع التي خلفها الإرهاب. وفي سياق إقليمي أكد أردوغان أن حلف مكة للدفاع المشترك المبرم بين تركيا والسعودية وباكستان تأسس من أجل تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة، معتبرا أن مثل هذه الخطوات تزيد من قوة دولها. كما شدد على أهمية أمن الملاحة المدنية في البحر الأسود داعيا إلى حل المشكلات التي تهدد سلامتها، ومؤكدا أن إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا وإحلال السلام يمثل مطلبا لتركيا. وفيما يتعلق بمنظمة شنغهاي للتعاون قال أردوغان إن اهتمام تركيا بالعضوية فيها لا يعني إدارة ظهرها للغرب، وإنما يهدف إلى زيادة نفوذها من خلال رؤية شاملة. كما دعا اليونان إلى التراجع عن تسليح الجزر ذات الوضع منزوع السلاح، مؤكدا أن تركيا لا تطمع في أراضي أحد لكنها لن تسمح بانتهاك حقوقها. وفي الشأن الدفاعي أعلن أردوغان استمرار المباحثات مع الولايات المتحدة بشأن إعادة تركيا إلى برنامج مقاتلات F-35، مؤكدا في الوقت نفسه أن بلاده لن تتخلى عن مشروع مقاتلة قائان أو مشاريعها الخاصة بالدفاع الجوي.

بحث وزير الدفاع التركي يشار جولر الأربعاء الثاني من أيلول مع نظيره البريطاني ويس ستريتينغ قضايا دفاعية وأمنية مشتركة. جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما بحسب تدوينة للدفاع التركية على منصة إنسوسيال التركية. وأوضحت الوزارة في تدوينتها أن الوزيرين تبادلا الآراء في مسائل الدفاع المشترك وقضايا أمنية مشتركة. العكلة تقرير الوكالة الدولية يعكس جدية النهج السوري في معالجة الملفات النووية السابقة. قال رئيس هيئة الطاقة الذرية السورية مضر العكلة إن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعكس جدية النهج السوري في معالجة الملفات النووية السابقة، ويؤكد مستوى الشفافية والانفتاح في التعاون مع الوكالة. وأوضح العكلة في تصريح صحفي الأربعاء الثاني من أيلول أن الهيئة وفرت وصولا كاملا إلى المواقع المطلوبة وقدمت البيانات اللازمة، ما مكن الوكالة من حسم القضايا العالقة، ومنها التحقق من موقع الكبر في دير الزور والمواقع المرتبطة به. وأشار إلى الكشف عن نحو 73 طنا من اليورانيوم الطبيعي وإخضاعها لضمانات الوكالة. وأكد العكلة أن جميع المواد والمواقع النووية باتت تحت نظام الضمانات، مشيرا إلى أن سوريا تسعى لتوسيع الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مجالات الصحة والطاقة والغذاء والمياه. ألمانيا تفتتح فرعا متخصصا لمكافحة الألغام في ريف دمشق. افتتحت ألمانيا الأربعاء الثاني من أيلول فرعا حديثا ومتطورا في المركز الوطني لمكافحة الألغام بمنطقة الكسوة في ريف دمشق. وجرى الافتتاح بحضور مدير المركز الوطني لمكافحة الألغام فادي الصالح ومدير العلاقات الأوروبية في وزارة الخارجية والمغتربين عبد الكريم قزيز ووزير الدولة الألماني نيلز أنين. ويهدف الفرع إلى دعم جهود مكافحة الألغام والتعامل مع مخلفات الحرب بما يسهم في حماية المدنيين والحد من سقوط الضحايا.

تواصل شحنات الفروج الحي دخولها عبر منفذ الراعي الحدودي في ريف حلب لليوم الثاني على التوالي في إطار تطبيق قرار السماح باستيراد الفروج لتلبية حاجة الأسواق المحلية. وأفادت مصادر الأربعاء الثاني من أيلول أن قسم المخابر والجودة في المعبر يواصل فحص الشحنات وسحب عينات منها لإجراء التحاليل اللازمة والتأكد من سلامة المنتجات ومطابقتها للمواصفات المعتمدة. وأشارت المصادر إلى أن إدخال الشحنات يأتي بهدف توفير الفروج في الأسواق والمساهمة في تخفيف أعباء ارتفاع الأسعار عن المواطنين. وكان وزير الزراعة السوري المهندس باسل حافظ السويدان أعلن في 31 من آب السماح باستيراد الفروج الحي بهدف تلبية حاجة السوق المحلية والمساهمة في تحقيق استقرار الأسعار في ظل ارتفاع أسعار هذه المادة.

0: وزارة الاقتصاد والصناعة السورية. وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، موسم استلام القمح لعام 2026 كان استثنائياً وحقق الاكتفاء الذاتي. قال نائب وزير الاقتصاد والصناعة ماهر خليل الحسن إن موسم استلام القمح لعام 2026 كان استثنائيا بحجمه وتحدياته، مؤكدا تحقيق الاكتفاء الذاتي باستلام 2,750,000 طن من القمح وتخزينها. وأوضح الحسن الأربعاء الثاني من أيلول خلال اجتماع في فرع المؤسسة السورية للحبوب بمحافظة حماة أن الإدارة عملت على متابعة الموسم وضمان نجاحه رغم الصعوبات، مشيرا إلى مناقشة أبرز المشكلات التي واجهت عمليات شراء القمح. وأكدت الوزارة أن منصة حجز الدوري الإلكتروني ساهمت في تنظيم عمليات التسليم وتخفيف الاحتكاك بين الموظفين والمزارعين وتعزيز الشفافية. وكشفت الوزارة عن خطة لإنشاء 7 صويمعات جديدة في محافظة حماة، مشيرة إلى أن الاستعدادات لموسم استلام القمح لعام 2027 بدأت منذ نهاية الموسم الحالي. نسأل الله أن يبارك في مواسم بلادنا ويزيد في خيراتها ويكفي أهلها، إنه سميع مجيب. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

العكلة. تقرير الوكالة الدولية يعكس جدية النهج السوري في معالجة الملفات النووية السابقة.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: وحدة سوريا وطي صفحة الإرهاب يفتحان عهدا جديدا للمنطقة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أن بلاده تريد سوريا موحدة ومستقرة بكل مكوناتها، مشددا على أن ذلك مهم لتحقيق التنمية المستدامة وبناء قدراتها. وقال أردوغان في تصريحات للصحفيين خلال عودته من العاصمة القرغيزية بشكك مساء الثلاثاء الأول من أيلول إن حل تنظيم قسد واجهة بيكك الإرهابي نفسه واندماجه في مؤسسات الدولة السورية سيفتح الباب أمام عهد جديد للمنطقة بأسرها. وشدد أردوغان على ضرورة طي صفحة الإرهاب وانتهاء عهد السلاح والعنف، مؤكدا وجوب تخلي تنظيم بيكك الإرهابي فعليا عن السلاح وتفكيكه بما يتيح تطبيق القانون الإطاري الخاص بمسار تركيا بلا إرهاب. وأوضح أردوغان أن بلاده تمتلك خارطة طريق وخطة وجدولا زمنيا محددا لتنفيذ هذا المسار، محذرا من المقاربات التي قد تعيد تنشيط خطوط الصدع التي خلفها الإرهاب. وفي سياق إقليمي أكد أردوغان أن حلف مكة للدفاع المشترك المبرم بين تركيا والسعودية وباكستان تأسس من أجل تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة، معتبرا أن مثل هذه الخطوات تزيد من قوة دولها. كما شدد على أهمية أمن الملاحة المدنية في البحر الأسود داعيا إلى حل المشكلات التي تهدد سلامتها، ومؤكدا أن إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا وإحلال السلام يمثل مطلبا لتركيا. وفيما يتعلق بمنظمة شنغهاي للتعاون قال أردوغان إن اهتمام تركيا بالعضوية فيها لا يعني إدارة ظهرها للغرب، وإنما يهدف إلى زيادة نفوذها من خلال رؤية شاملة. كما دعا اليونان إلى التراجع عن تسليح الجزر ذات الوضع منزوع السلاح، مؤكدا أن تركيا لا تطمع في أراضي أحد لكنها لن تسمح بانتهاك حقوقها. وفي الشأن الدفاعي أعلن أردوغان استمرار المباحثات مع الولايات المتحدة بشأن إعادة تركيا إلى برنامج مقاتلات F-35، مؤكدا في الوقت نفسه أن بلاده لن تتخلى عن مشروع مقاتلة قائان أو مشاريعها الخاصة بالدفاع الجوي. وزير الدفاع التركي ونظيره البريطاني يبحثان قضايا دفاعية وأمنية. بحث وزير الدفاع التركي يشار جولر الأربعاء الثاني من أيلول مع نظيره البريطاني ويس ستريتينغ قضايا دفاعية وأمنية مشتركة. جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما بحسب تدوينة للدفاع التركية على منصة إنسوسيال التركية. وأوضحت الوزارة في تدوينتها أن الوزيرين تبادلا الآراء في مسائل الدفاع المشترك وقضايا أمنية مشتركة. العكلة: تقرير الوكالة الدولية يعكس جدية النهج السوري في معالجة الملفات النووية السابقة. قال رئيس هيئة الطاقة الذرية السورية مضر العكلة إن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعكس جدية النهج السوري في معالجة الملفات النووية السابقة، ويؤكد مستوى الشفافية والانفتاح في التعاون مع الوكالة. وأوضح العكلة في تصريح صحفي الأربعاء الثاني من أيلول أن الهيئة وفرت وصولا كاملا إلى المواقع المطلوبة وقدمت البيانات اللازمة، ما مكن الوكالة من حسم القضايا العالقة ومنها التحقق من موقع الكبري في دير الزور والمواقع المرتبطة به. وأشار إلى الكشف عن نحو 73 طنا من اليورانيوم الطبيعي وإخضاعها لضمانات الوكالة. وأكد العكلة أن جميع المواد والمواقع النووية باتت تحت نظام الضمانات، مشيرا إلى أن سوريا تسعى لتوسيع الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مجالات الصحة والطاقة والغذاء والمياه. ألمانيا تفتتح فرعا متخصصا لمكافحة الألغام في ريف دمشق. افتتحت ألمانيا الأربعاء الثاني من أيلول فرعا حديثا ومتطورا في المركز الوطني لمكافحة الألغام بمنطقة الكسوة في ريف دمشق. وجرى الافتتاح بحضور مدير المركز الوطني لمكافحة الألغام فادي الصالح ومدير العلاقات الأوروبية في وزارة الخارجية والمغتربين عبد الكريم قزيز ووزير الدولة الألماني نيلز أنين. ويهدف الفرع إلى دعم جهود مكافحة الألغام والتعامل مع مخلفات الحرب بما يسهم في حماية المدنيين والحد من سقوط الضحايا.

استمرار دخول شحنات الفروج الحي عبر منفذ الراعي الحدودي في ريف حلب. تواصل شحنات الفروج الحي دخولها عبر منفذ الراعي الحدودي في ريف حلب لليوم الثاني على التوالي في إطار تطبيق قرار السماح باستيراد الفروج لتلبية حاجة الأسواق المحلية. وأفادت مصادر الأربعاء الثاني من أيلول أن قسم المخابر والجودة في المعبر يواصل فحص الشحنات وسحب عينات منها لإجراء التحاليل اللازمة والتأكد من سلامة المنتجات ومطابقتها للمواصفات المعتمدة. وأشارت المصادر إلى أن إدخال الشحنات يأتي بهدف توفير الفروج في الأسواق والمساهمة في تخفيف أعباء ارتفاع الأسعار عن المواطنين. وكان وزير الزراعة السوري المهندس باسل حافظ السويدان أعلن في 31 من آب السماح باستيراد الفروج الحي بهدف تلبية حاجة السوق المحلية والمساهمة في تحقيق استقرار الأسعار في ظل ارتفاع أسعار هذه المادة.

0: وزارة الاقتصاد والصناعة السورية موسم استلام القمح لعام 2026 كان استثنائياً وحقق الاكتفاء الذاتي. قال نائب وزير الاقتصاد والصناعة ماهر خليل الحسن إن موسم استلام القمح لعام 2026 كان استثنائياً بحجمه وتحدياته، مؤكداً تحقيق الاكتفاء الذاتي باستلام 2,750,000 طن من القمح وتخزينها. وأوضح الحسن الأربعاء 2 أيلول خلال اجتماع في فرع المؤسسة السورية للحبوب بمحافظة حماه أن الإدارة عملت على متابعة الموسم وضمان نجاحه رغم الصعوبات، مشيرا إلى مناقشة أبرز المشكلات التي واجهت عمليات شراء القمح. وأكدت الوزارة أن منصة حجز الدور الإلكتروني ساهمت في تنظيم عمليات التسليم وتخفيف الاحتكاك بين الموظفين والمزارعين وتعزيز الشفافية. وكشفت الوزارة عن خطة لإنشاء 7 صويمعات جديدة في محافظة حماة، مشيرة إلى أن الاستعدادات لموسم استلام القمح لعام 2027 بدأت منذ نهاية الموسم الحالي. نسأل الله أن يبارك في مواسم بلادنا ويزيد في خيراتها ويكفي أهلها، إنه سميع مجيب. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: وحدة سوريا وطي صفحة الإرهاب يفتحان عهدا جديدا للمنطقة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أن بلاده تريد سوريا موحدة ومستقرة بكل مكوناتها، مشددا على أن ذلك مهم لتحقيق التنمية المستدامة وبناء قدراتها. وقال أردوغان في تصريحات للصحفيين خلال عودته من العاصمة القرغيزية بشكك مساء الثلاثاء الأول من أيلول إن حل تنظيم قسد واجهة بيكك الإرهابي نفسه واندماجه في مؤسسات الدولة السورية سيفتح الباب أمام عهد جديد للمنطقة بأسرها. وشدد أردوغان على ضرورة طي صفحة الإرهاب وانتهاء عهد السلاح والعنف، مؤكدا وجوب تخلي تنظيم PKK الإرهابي فعليا عن السلاح وتفكيكه بما يتيح تطبيق القانون الإطاري الخاص بمسار تركيا بلا إرهاب. وأوضح أردوغان أن بلاده تمتلك خارطة طريق وخطة وجدولا زمنيا محددا لتنفيذ هذا المسار، محذرا من المقاربات التي قد تعيد تنشيط خطوط الصدع التي خلفها الإرهاب. وفي سياق إقليمي أكد أردوغان أن حلف مكة للدفاع المشترك المبرم بين تركيا والسعودية وباكستان تأسس من أجل تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة، معتبرا أن مثل هذه الخطوات تزيد من قوة دولها. كما شدد على أهمية أمن الملاحة المدنية في البحر الأسود داعيا إلى حل المشكلات التي تهدد سلامتها، ومؤكدا أن إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا وإحلال السلام يمثل مطلبا لتركيا. وفيما يتعلق بمنظمة شنغهاي للتعاون قال أردوغان إن اهتمام تركيا بالعضوية فيها لا يعني إدارة ظهرها للغرب، وإنما يهدف إلى زيادة نفوذها من خلال رؤية شاملة. كما دعا اليونان إلى التراجع عن تسليح الجزر ذات الوضع منزوع السلاح، مؤكدا أن تركيا لا تطمع في أراضي أحد لكنها لن تسمح بانتهاك حقوقها. وفي الشأن الدفاعي أعلن أردوغان استمرار المباحثات مع الولايات المتحدة بشأن إعادة تركيا إلى برنامج مقاتلات F-35، مؤكدا في الوقت نفسه أن بلاده لن تتخلى عن مشروع مقاتلة قائان أو مشاريعها الخاصة بالدفاع الجوي. وزير الدفاع التركي ونظيره البريطاني يبحثان قضايا دفاعية وأمنية. بحث وزير الدفاع التركي يشار جولر الأربعاء الثاني من أيلول مع نظيره البريطاني ويس ستريتينغ قضايا دفاعية وأمنية مشتركة. جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما بحسب تدوينة للدفاع التركية على منصة إنسوسيال التركية. وأوضحت الوزارة في تدوينتها أن الوزيرين تبادلا الآراء في مسائل الدفاع المشترك وقضايا أمنية مشتركة. العكلة: تقرير الوكالة الدولية يعكس جدية النهج السوري في معالجة الملفات النووية السابقة. قال رئيس هيئة الطاقة الذرية السورية مضر العكلة إن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعكس جدية النهج السوري في معالجة الملفات النووية السابقة، ويؤكد مستوى الشفافية والانفتاح في التعاون مع الوكالة. وأوضح العُكلة في تصريح صحفي الأربعاء الثاني من أيلول أن الهيئة وفرت وصولاً كاملاً إلى المواقع المطلوبة وقدمت البيانات اللازمة، ما مكن الوكالة من حسم القضايا العالقة، ومنها التحقق من موقع الكبري في دير الزور والمواقع المرتبطة به. وأشار إلى الكشف عن نحو 73 طناً من اليورانيوم الطبيعي وإخضاعها لضمانات الوكالة. وأكد العُكلة أن جميع المواد والمواقع النووية باتت تحت نظام الضمانات، مشيراً إلى أن سوريا تسعى لتوسيع الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مجالات الصحة والطاقة والغذاء والمياه. ألمانيا تفتتح فرعاً متخصصاً لمكافحة الألغام في ريف دمشق. افتتحت ألمانيا الأربعاء الثاني من أيلول فرعاً حديثاً ومتطوراً في المركز الوطني لمكافحة الألغام بمنطقة الكسوة في ريف دمشق. وجرى الافتتاح بحضور مدير المركز الوطني لمكافحة الألغام فادي الصالح ومدير العلاقات الأوروبية في وزارة الخارجية والمغتربين عبد الكريم قزيز ووزير الدولة الألماني نيلز أنين. ويهدف الفرع إلى دعم جهود مكافحة الألغام والتعامل مع مخلفات الحرب بما يسهم في حماية المدنيين والحد من سقوط الضحايا.

استمرار دخول شحنات الفروج الحي عبر منفذ الراعي الحدودي في ريف حلب. تواصل شحنات الفروج الحي دخولها عبر منفذ الراعي الحدودي في ريف حلب لليوم الثاني على التوالي في إطار تطبيق قرار السماح باستيراد الفروج لتلبية حاجة الأسواق المحلية. وأفادت مصادر الأربعاء الثاني من أيلول أن قسم المخابر والجودة في المعبر يواصل فحص الشحنات وسحب عينات منها لإجراء التحاليل اللازمة والتأكد من سلامة المنتجات ومطابقتها للمواصفات المعتمدة. وأشارت المصادر إلى أن إدخال الشحنات يأتي بهدف توفير الفروج في الأسواق والمساهمة في تخفيف أعباء ارتفاع الأسعار عن المواطنين. وكان وزير الزراعة السوري المهندس باسل حافظ السويدان أعلن في 31 من آب السماح باستيراد الفروج الحي بهدف تلبية حاجة السوق المحلية والمساهمة في تحقيق استقرار الأسعار في ظل ارتفاع أسعار هذه المادة.

0: وزارة الاقتصاد والصناعة السورية موسم استلام القمح لعام 2026 كان استثنائياً وحقق الاكتفاء الذاتي. قال نائب وزير الاقتصاد والصناعة ماهر خليل الحسن إن موسم استلام القمح لعام 2026 كان استثنائياً بحجمه وتحدياته، مؤكداً تحقيق الاكتفاء الذاتي باستلام 2,750,000 طن من القمح وتخزينها. وأوضح الحسن الأربعاء 2 أيلول خلال اجتماع في فرع المؤسسة السورية للحبوب بمحافظة حماة أن الإدارة عملت على متابعة الموسم وضمان نجاحه رغم الصعوبات، مشيرا إلى مناقشة أبرز المشكلات التي واجهت عمليات شراء القمح. وأكدت الوزارة أن منصة حجز الدور الإلكتروني ساهمت في تنظيم عمليات التسليم وتخفيف الاحتكاك بين الموظفين والمزارعين وتعزيز الشفافية. وكشفت الوزارة عن خطة لإنشاء 7 صويمعات جديدة في محافظة حماة، مشيرة إلى أن الاستعدادات لموسم استلام القمح لعام 2027 بدأت منذ نهاية الموسم الحالي. نسأل الله أن يبارك في مواسم بلادنا ويزيد في خيراتها ويكفي أهلها، إنه سميع مجيب. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامجنا تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة، برنامج يسلط الضوء على العلاقات التركية السورية في كافة المجالات.

وزارة الإدارة المحلية تبحث مع وفد تركي مشروع التحول الرقمي في المصالح العقارية في سوريا.

بحثت وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية الاثنين 31 من آب مع وفد تركي يضم ممثلين عن المصالح العقارية وشركة تركسات التركية تنفيذ الخطوات التحضيرية لأتمتة السجل العقاري والمساحي والخدمات العقارية في سوريا. وبحسب ما نقلته وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية عبر منصاتها الرسمية، تطبق خطوات التحضير للمشروع خلال ورشة عمل ميدانية تمتد لخمسة أيام لتقييم المتطلبات وتوزيع الأدوار التنفيذية والاتفاق على خطة العمل. ويهدف المشروع إلى الانتقال للخدمات العقارية الرقمية وإتاحتها إلكترونيا للمواطنين عبر منصة متكاملة مع تطبيقات العمل الرقمي، واختصار خطوات المعاملات وإعادة هندستها وفق المعايير المرجعية لنظام إيطابو على أن يطبق النظام تدريجيا في المحافظات. وسبق أن وقعت وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية في 20 من نيسان الماضي مذكرة تفاهم مع شركة تركسات التركية بهدف الاستفادة من خبراتها في إعداد وتنفيذ استراتيجيات التحول الرقمي وتعزيز الابتكار التقني. وتشمل الاتفاقية تطوير التحول الرقمي في الوزارة بالتنسيق مع شركة تركسات عبر خطوات عملية عدة تشمل الاطلاع على التجربة التركية في إدارة المصالح العقارية بشكل متكامل. من جانبه أعلن وزير الإدارة المحلية والبيئة السوري محمد عنجراني الاثنين 31 من آب بدء التحضير لأتمتة السجل العقاري والمساحي والخدمات العقارية بالتعاون مع الخبرات التركية في إطار مسار التحول الرقمي في سوريا. وأوضح عنجراني في تدوينة عبر حسابه بمنصة إكس أن الفرق الفنية ستعمل خلال الأيام القادمة على تقييم المتطلبات ووضع خطة تنفيذ واضحة للانتقال نحو خدمات عقارية رقمية متكاملة تختصر الوقت والإجراءات وتسهل وصول المواطنين إلى خدماتهم إلكترونيا. وأكد عنجراني أن الهدف يتمثل في بناء منظومة حديثة تعيد هندسة الإجراءات وفق أفضل الممارسات وتواكب متطلبات المرحلة وصولا إلى تطبيق تدريجي في مختلف المحافظات. وفي حزيران الماضي قال عنجراني إن التحول الرقمي لم يعد مشروعا للمستقبل بل خطوة نبدأها اليوم، وذلك عقب توقيع الوزارة مذكرة تفاهم مع شركة إيجاتش جوتليكوم السعودية للتعاون في تطوير الأنظمة الرقمية الخاصة بعمل المحافظات والبلديات. وأوضح عنجراني حينها في تدوينة على حسابه الرسمي في منصة إكس أن هذا التعاون يشمل رقمنة المراسلات والديوان والأرشفة الإلكترونية وتحويل الوثائق الورقية إلى منظومات رقمية حديثة، كما بيّن أن المذكرة تهدف إلى تطوير أنظمة إدارة الموارد البشرية والشؤون المالية والإدارية والمستودعات وغيرها من الأعمال الداخلية، مشيرا إلى أن هذا التطوير يسهم في رفع كفاءة الأداء وتسريع إنجاز المعاملات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

أعزائنا المستمعين، قدمنا لكم حلقة من برنامج تركيا وسوريا بلدان وروح واحدة. إلى لقاء آخر نترككم في رعاية الله وحفظه، وهذا بشير الصالح يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

للأصدقاء هذا الذي ما حركته أميرة بين النساء قالت لكل الأصدقاء هذا الذي ما حرك

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: وحدة سوريا وطي صفحة الإرهاب يفتحان عهدا جديدا للمنطقة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أن بلاده تريد سوريا موحدة ومستقرة بكل مكوناتها، مشددا على أن ذلك مهم لتحقيق التنمية المستدامة وبناء قدراتها. وقال أردوغان في تصريحات للصحفيين خلال عودته من العاصمة القرغيزية بشكك مساء الثلاثاء الأول من أيلول إن حل تنظيم قسد واجهة بيكك الإرهابي نفسه واندماجه في مؤسسات الدولة السورية سيفتح الباب أمام عهد جديد للمنطقة بأسرها. وشدد أردوغان على ضرورة طي صفحة الإرهاب وانتهاء عهد السلاح والعنف، مؤكدا وجوب تخلي تنظيم PKK الإرهابي فعليا عن السلاح وتفكيكه بما يتيح تطبيق القانون الإطاري الخاص بمسار تركيا بلا إرهاب. وأوضح أردوغان أن بلاده تمتلك خارطة طريق وخطة وجدولا زمنيا محددا لتنفيذ هذا المسار، محذرا من المقاربات التي قد تعيد تنشيط خطوط الصدع التي خلفها الإرهاب. وفي سياق إقليمي أكد أردوغان أن حلف مكة للدفاع المشترك المبرم بين تركيا والسعودية وباكستان تأسس من أجل تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة، معتبرا أن مثل هذه الخطوات تزيد من قوة دولها. كما شدد على أهمية أمن الملاحة المدنية في البحر الأسود، داعيا إلى حل المشكلات التي تهدد سلامتها، ومؤكدا أن إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا وإحلال السلام يمثل مطلبا لتركيا.

فيما يتعلق بمنظمة شنغهاي للتعاون، قال أردوغان إن اهتمام تركيا بالعضوية فيها لا يعني إدارة ظهرها للغرب، وإنما يهدف إلى زيادة نفوذها من خلال رؤية شاملة. كما دعا اليونان إلى التراجع عن تسليح الجزر ذات الوضع منزوع السلاح، مؤكدا أن تركيا لا تطمع في أراضي أحد، لكنها لن تسمح بانتهاك حقوقها. وفي الشأن الدفاعي أعلن أردوغان استمرار المباحثات مع الولايات المتحدة بشأن إعادة تركيا إلى برنامج مقاتلات F-35، مؤكدا في الوقت نفسه أن بلاده لن تتخلى عن مشروع مقاتلة قائان أو مشاريعها الخاصة بالدفاع الجوي. وزير الدفاع التركي ونظيره البريطاني يبحثان قضايا دفاعية وأمنية. بحث وزير الدفاع التركي يشار جولر الأربعاء 2 أيلول مع نظيره البريطاني ويس ستريتينغ قضايا دفاعية وأمنية مشتركة. جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما. بحسب تدوينة للدفاع التركية على منصة إنسوسيال التركية، وأوضحت الوزارة في تدوينتها أن الوزيرين تبادلا الآراء في مسائل الدفاع المشترك وقضايا أمنية مشتركة. العكلة، تقرير الوكالة الدولية يعكس جدية النهج السوري في معالجة الملفات النووية السابقة. قال رئيس هيئة الطاقة الذرية السورية مضر العكلة إن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعكس جدية النهج السوري في معالجة الملفات النووية السابقة، ويؤكد مستوى الشفافية والانفتاح في التعاون مع الوكالة. وأوضح العكلة في تصريح صحفي الأربعاء 2 أيلول أن الهيئة وفرت وصولا كاملا إلى المواقع المطلوبة وقدمت البيانات اللازمة، ما مكن الوكالة من حسم القضايا العالقة، ومنها التحقق من موقع الكبري في دير الزور والمواقع المرتبطة به. وأشار إلى الكشف عن نحو 73 طنا من اليورانيوم الطبيعي وإخضاعها لضمانات الوكالة. وأكد العكلة أن جميع المواد والمواقع النووية باتت تحت نظام الضمانات، مشيرا إلى أن سوريا تسعى لتوسيع الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مجالات الصحة والطاقة والغذاء والمياه. ألمانيا تفتتح فرعا متخصصا لمكافحة الألغام في ريف دمشق. افتتحت ألمانيا الأربعاء 2 أيلول فرعا حديثا ومتطورا في المركز الوطني لمكافحة الألغام بمنطقة الكسوة في ريف دمشق. وجرى الافتتاح بحضور مدير المركز الوطني لمكافحة الألغام فادي الصالح ومدير العلاقات الأوروبية في وزارة الخارجية والمغتربين عبد الكريم قزيز ووزير الدولة الألماني نيلز أنين. ويهدف الفرع إلى دعم جهود مكافحة الألغام والتعامل مع مخلفات الحرب بما يسهم في حماية المدنيين والحد من سقوط الضحايا.

استمرار دخول شحنات الفروج الحي عبر منفذ الراعي الحدودي في ريف حلب. تواصل شحنات الفروج الحي دخولها عبر منفذ الراعي الحدودي في ريف حلب لليوم الثاني على التوالي في إطار تطبيق قرار السماح باستيراد الفروج لتلبية حاجة الأسواق المحلية. وأفادت مصادر

الأربعاء الثاني من أيلول أن قسم المخابر والجودة في المعبر يواصل فحص الشحنات وسحب عينات منها لإجراء التحاليل اللازمة والتأكد من سلامة المنتجات ومطابقتها للمواصفات المعتمدة. وأشارت المصادر إلى أن إدخال الشحنات يأتي بهدف توفير الفروج في الأسواق والمساهمة في تخفيف أعباء ارتفاع الأسعار عن المواطنين. وكان وزير الزراعة السوري المهندس باسل حافظ السويدان أعلن في 31 من آب السماح باستيراد الفروج الحي بهدف تلبية حاجة السوق المحلية والمساهمة في تحقيق استقرار الأسعار في ظل ارتفاع أسعار هذه المادة.

0: وزارة الاقتصاد والصناعة السورية موسم استلام القمح لعام 2026 كان استثنائياً وحقق الاكتفاء الذاتي. قال نائب وزير الاقتصاد والصناعة ماهر خليل الحسن إن موسم استلام القمح لعام 2026 كان استثنائياً بحجمه وتحدياته، مؤكداً تحقيق الاكتفاء الذاتي باستلام 2,750,000 طن من القمح وتخزينها. وأوضح الحسن الأربعاء 2 أيلول خلال اجتماع في فرع المؤسسة السورية للحبوب بمحافظة حماه أن الإدارة عملت على متابعة الموسم وضمان نجاحه رغم الصعوبات، مشيرا إلى مناقشة أبرز المشكلات التي واجهت عمليات شراء القمح. وأكدت الوزارة أن منصة حجز الدور الإلكتروني ساهمت في تنظيم عمليات التسليم وتخفيف الاحتكاك بين الموظفين والمزارعين وتعزيز الشفافية. وكشفت الوزارة عن خطة لإنشاء 7 صويمعات جديدة في محافظة حماة، مشيرة إلى أن الاستعدادات لموسم استلام القمح لعام 2027 بدأت منذ نهاية الموسم الحالي. نسأل الله أن يبارك في مواسم بلادنا ويزيد في خيراتها ويكفي أهلها، إنه سميع مجيب. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: وحدة سوريا وطي صفحة الإرهاب يفتحان عهدا جديدا للمنطقة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أن بلاده تريد سوريا موحدة ومستقرة بكل مكوناتها، مشددا على أن ذلك مهم لتحقيق التنمية المستدامة وبناء قدراتها. وقال أردوغان في تصريحات للصحفيين خلال عودته من العاصمة القرغيزية بشكك مساء الثلاثاء الأول من أيلول إن حل تنظيم قسد واجهة بيكك الإرهابي نفسه واندماجه في مؤسسات الدولة السورية سيفتح الباب أمام عهد جديد للمنطقة بأسرها. وشدد أردوغان على ضرورة طي صفحة الإرهاب وانتهاء عهد السلاح والعنف، مؤكدا وجوب تخلي تنظيم PKK الإرهابي فعليا عن السلاح وتفكيكه بما يتيح تطبيق القانون الإطاري الخاص بمسار تركيا بلا إرهاب. وأوضح أردوغان أن بلاده تمتلك خارطة طريق وخطة وجدولا زمنيا محددا لتنفيذ هذا المسار، محذرا من المقاربات التي قد تعيد تنشيط خطوط الصدع التي خلفها الإرهاب. وفي سياق إقليمي أكد أردوغان أن حلف مكة للدفاع المشترك المبرم بين تركيا والسعودية وباكستان تأسس من أجل تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة، معتبرا أن مثل هذه الخطوات تزيد من قوة دولها. كما شدد على أهمية أمن الملاحة المدنية في البحر الأسود، داعيا إلى حل المشكلات التي تهدد سلامتها، ومؤكدا أن إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا وإحلال السلام يمثل مطلبا لتركيا. وفيما يتعلق بمنظمة شنغهاي للتعاون، قال أردوغان إن اهتمام تركيا بالعضوية فيها لا يعني إدارة ظهرها للغرب، وإنما يهدف إلى زيادة نفوذها من خلال رؤية شاملة. كما دعا اليونان إلى التراجع عن تسليح الجزر ذات الوضع منزوع السلاح، مؤكدا أن تركيا لا تطمع في أراضي أحد لكنها لن تسمح بانتهاك حقوقها. وفي الشأن الدفاعي أعلن أردوغان استمرار المباحثات مع الولايات المتحدة بشأن إعادة تركيا إلى برنامج مقاتلات F-35، مؤكدا في الوقت نفسه أن بلاده لن تتخلى عن مشروع مقاتلة

الآن أو مشاريعها الخاصة بالدفاع الجوي. وزير الدفاع التركي ونظيره البريطاني يبحثان قضايا دفاعية وأمنية. بحث وزير الدفاع التركي يشار جولر الأربعاء 2 أيلول مع نظيره البريطاني ويس ستريتينغ قضايا دفاعية وأمنية مشتركة. جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما بحسب تدوينة للدفاع التركية على منصة إنسوسيال التركية. وأوضحت الوزارة في تدوينتها أن الوزيرين تبادلا الآراء في مسائل الدفاع المشترك وقضايا أمنية مشتركة. العكلة تقرير الوكالة الدولية يعكس جدية النهج السوري في معالجة الملفات النووية السابقة. قال رئيس هيئة الطاقة الذرية السورية مضر العكلة إن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعكس جدية النهج السوري في معالجة الملفات النووية السابقة، ويؤكد مستوى الشفافية والانفتاح في التعاون مع الوكالة. وأوضح العكلة في تصريح صحفي الأربعاء 2 أيلول أن الهيئة وفرت وصولا كاملا إلى المواقع المطلوبة وقدمت البيانات اللازمة، ما مكن الوكالة من حسم القضايا العالقة ومنها التحقق من موقع الكبري في دير الزور والمواقع المرتبطة به. وأشار إلى الكشف عن نحو 73 طنا من اليورانيوم الطبيعي وإخضاعها لضمانات الوكالة. وأكد العكلة أن جميع المواد والمواقع النووية باتت تحت نظام الضمانات، مشيرا إلى أن سوريا تسعى لتوسيع الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مجالات الصحة والطاقة والغذاء والمياه. ألمانيا تفتتح فرعا متخصصا لمكافحة الألغام في ريف دمشق. افتتحت ألمانيا الأربعاء 2 أيلول فرعا حديثا ومتطورا في المركز الوطني لمكافحة الألغام بمنطقة الكسوة في ريف دمشق. وجرى الافتتاح بحضور مدير المركز الوطني لمكافحة الألغام فادي الصالح ومدير العلاقات الأوروبية في وزارة الخارجية والمغتربين عبد الكريم قزيز ووزير الدولة الألماني نيلز أنين. ويهدف الفرع إلى دعم جهود مكافحة الألغام والتعامل مع مخلفات الحرب بما يسهم في حماية المدنيين والحد من سقوط الضحايا.

استمرار دخول شحنات الفروج الحي عبر منفذ الراعي الحدودي في ريف حلب. تواصل شحنات الفروج الحي دخولها عبر منفذ الراعي الحدودي في ريف حلب لليوم الثاني على التوالي في إطار تطبيق قرار السماح باستيراد الفروج لتلبية حاجة الأسواق المحلية. وأفادت مصادر الأربعاء الثاني من أيلول أن قسم المخابر والجودة في المعبر يواصل فحص الشحنات وسحب عينات منها لإجراء التحاليل اللازمة والتأكد من سلامة المنتجات ومطابقتها للمواصفات المعتمدة. وأشارت المصادر إلى أن إدخال الشحنات يأتي بهدف توفير الفروج في الأسواق والمساهمة في تخفيف أعباء ارتفاع الأسعار عن المواطنين. وكان وزير الزراعة السوري المهندس باسل حافظ السويدان أعلن في 31 من آب السماح باستيراد الفروج الحي بهدف تلبية حاجة السوق المحلية والمساهمة في تحقيق استقرار الأسعار في ظل ارتفاع أسعار هذه المادة.

0: وزارة الاقتصاد والصناعة السورية موسم استلام القمح لعام 2026 كان استثنائياً وحقق الاكتفاء الذاتي. قال نائب وزير الاقتصاد والصناعة ماهر خليل الحسن إن موسم استلام القمح لعام 2026 كان استثنائياً بحجمه وتحدياته، مؤكداً تحقيق الاكتفاء الذاتي باستلام 2,750,000 طن من القمح وتخزينها. وأوضح الحسن الأربعاء 2 أيلول خلال اجتماع في فرع المؤسسة السورية للحبوب بمحافظة حماة أن الإدارة عملت على متابعة الموسم وضمان نجاحه رغم الصعوبات، مشيرا إلى مناقشة أبرز المشكلات التي واجهت عمليات شراء القمح. وأكدت الوزارة أن منصة حجز الدور الإلكتروني ساهمت في تنظيم عمليات التسليم وتخفيف الاحتكاك بين الموظفين والمزارعين وتعزيز الشفافية. وكشفت الوزارة عن خطة لإنشاء 7 صويمعات جديدة في محافظة حماة، مشيرة إلى أن الاستعدادات لموسم استلام القمح لعام 2027 بدأت منذ نهاية الموسم الحالي. نسأل الله أن يبارك في مواسم بلادنا ويزيد في خيراتها ويكفي أهلها، إنه سميع مجيب. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

0: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائما. معكم دائما.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. سعيت إلى أن كدت أن تعل الدمى، سعيت إلى أن كدت أن تعل الدمى، وعدت وما أعقبت إلا التندما. سعيت إلى أن كدت أن تعل الدمى، وعدت وما أعقبت إلا التندما. لح الله عهد القاسطين الذي به تهدم من بنياننا ما تهدما. لح الله عهد القاسطين الذي به تهدم من بنياننا ما تهدما. إذا شئت أن تلقى السعادة بينهم فلا تكن مصريا ولا تكن مسلما. إذا شئت أن تلقى السعادة بينهم فلا تك سوريا ولا تك مسلما.

سلام على الدنيا سلام مودع، سلام على الدنيا سلام مودع، رأى في ظلام القبر أنسا ومغنما، أضرت به الأولى فهام بأختها، فإن ساءت الأخرى فويلاه منهما. أضرت به الأولى فهام بأختها، فإن ساءت الأخرى فويلاه منهما. فهبي رياح الموت نكبا وأطفئي سراج حياتي قبل أن يتحطما. فهبي رياح الموت نكبا وأطفئي سراج حياتي قبل أن يتحطما. فما عصمتني من زماني فضائلي، فما عصمتني من زماني فضائلي، ولكن رأيت الموت للحر أعصما.

فيا قلب لا تجزع إذا عضك الأسى، فيا قلب لا تجزع إذا عضك الأسى، فإنك بعد اليوم لن تتألما. ويا عين قد آن الجمود لمدمعي، فلا سيل دمع تسكبين ولا دما. ويا يد ما كلفتك البسط مرة، لذي منة أولى الجميل وأنعما. فلله ما أحلاك في أنمل البلا، فلله ما أحلاك في أنمل البلا، وإن كنت أحلى في الطروس وأكرما. ويا قدمي ما سرت بي لمذلة، ولم ترتقي إلا إلى العز سلما. فلا تبطئي سيرا إلى الموت، واعلمي بأن كريم القوم من مات مكرما. فلا تبطئي سيرا إلى الموت، واعلمي بأن كريم القوم من مات مكرما. ويا نفس كم جشمتك الصبر والرضا، وجشمتني أن ألبس المجد معلما. ويا نفس كم جشمتك الصبر والرضا، وجشمتني أن ألبس المجد معلما. فما استطعت أن تستمرئي مر طعمه، وما استطعت بين القوم أن أتقدما. فهذا فراق بيننا فتجملي، فإن الردى أحلى مذاقا ومطعما. ويا صدر كم حلت بذاتك ضيقة، وكم جال في أنحائك الهم وارتما. فهل لا ترى في ضيقة القبر فسحة، فهل لا ترى في ضيقة القبر فسحة، تنفس عنك الكرب إن بت مبرما. ويا قبر لا تبخل برد تحية على صاحب أوفى علينا وسلما. وهيهات يأتي الحي للميت زائرا، فإني رأيت الود في الحي أسقما. ويا أيها النجم الذي طال سهده، وقد أخذت منه السرى أين يمما. لعلك لا تنسى عهود منادم تعلم منك السهد والأين كلما. ويا أيها النجم الذي طال سهده، وقد أخذت منه السرى أين يمما. لعلك لا تنسى عهود منادم تعلم منك السهد والأين كلما. حافظ إبراهيم.

بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: اليوم ممل كتير. بتعرفي انك طالعة مثل القمر.
1: بتعرف اني ما عرفيك؟
0: بشير.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: وحدة سوريا وطي صفحة الإرهاب يفتحان عهدا جديدا للمنطقة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أن بلاده تريد سوريا موحدة ومستقرة بكل مكوناتها، مشددا على أن ذلك مهم لتحقيق التنمية المستدامة وبناء قدراتها. وقال أردوغان في تصريحات للصحفيين خلال عودته من العاصمة القرغيزية بشكك مساء الثلاثاء الأول من أيلول إن حل تنظيم قسد واجهة بشكك الإرهابي نفسه واندماجه في مؤسسات الدولة السورية سيفتح الباب أمام عهد جديد للمنطقة بأسرها. وشدد أردوغان على ضرورة طي صفحة الإرهاب وانتهاء عهد السلاح والعنف، مؤكدا وجوب تخلي تنظيم بيكيك الإرهابي فعليا عن السلاح وتفكيكه بما يتيح تطبيق القانون الإطاري الخاص بمسار تركيا بلا إرهاب. وأوضح أردوغان أن بلاده تمتلك خارطة طريق وخطة وجدولا زمنيا محددا لتنفيذ هذا المسار، محذرا من المقاربات التي قد تعيد تنشيط خطوط الصدع التي خلفها الإرهاب. وفي سياق إقليمي أكد أردوغان أن حلف مكة للدفاع المشترك المبرم بين تركيا والسعودية وباكستان تأسس من أجل تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة، معتبرا أن مثل هذه الخطوات تزيد من قوة دولها. كما شدد على أهمية أمن الملاحة المدنية في البحر الأسود داعيا إلى حل المشكلات التي تهدد سلامتها، ومؤكدا أن إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا وإحلال السلام يمثل مطلبا لتركيا. وفيما يتعلق بمنظمة شنغهاي للتعاون قال أردوغان إن اهتمام تركيا بالعضوية فيها لا يعني إدارة ظهرها للغرب، وإنما يهدف إلى زيادة نفوذها من خلال رؤية شاملة. كما دعا اليونان إلى التراجع عن تسليح الجزر ذات الوضع منزوع السلاح، مؤكدا أن تركيا لا تطمع في أراضي أحد لكنها لن تسمح بانتهاك حقوقها. وفي الشأن الدفاعي أعلن أردوغان استمرار المباحثات مع الولايات المتحدة بشأن إعادة تركيا إلى برنامج مقاتلات F-35، مؤكدا في الوقت نفسه أن بلاده لن تتخلى عن مشروع مقاتلة قائان أو مشاريعها الخاصة بالدفاع الجوي. وزير الدفاع التركي ونظيره البريطاني يبحثان قضايا دفاعية وأمنية. بحث وزير الدفاع التركي يشار جولر الأربعاء الثاني من أيلول مع نظيره البريطاني ويس ستريتينغ قضايا دفاعية وأمنية مشتركة.

ذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما بحسب تدوينة للدفاع التركية على منصة إنسوسيال التركية. وأوضحت الوزارة في تدوينتها أن الوزيرين تبادلا الآراء في مسائل الدفاع المشترك وقضايا أمنية مشتركة. العكلة، تقرير الوكالة الدولية يعكس جدية النهج السوري في معالجة الملفات النووية السابقة. قال رئيس هيئة الطاقة الذرية السورية مضر العكلة إن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعكس جدية النهج السوري في معالجة الملفات النووية السابقة، ويؤكد مستوى الشفافية والانفتاح في التعاون مع الوكالة. وأوضح العكلة في تصريح صحفي الأربعاء 2 أيلول أن الهيئة وفرت وصولا كاملا إلى المواقع المطلوبة وقدمت البيانات اللازمة، ما مكن الوكالة من حسم القضايا العالقة ومنها التحقق من موقع الكبري في دير الزور والمواقع المرتبطة به. وأشار إلى الكشف عن نحو 73 طنا من اليورانيوم الطبيعي وإخضاعها لضمانات الوكالة. وأكد العكلة أن جميع المواد والمواقع النووية باتت تحت نظام الضمانات، مشيرا إلى أن سوريا تسعى لتوسيع الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مجالات الصحة والطاقة والغذاء والمياه. ألمانيا تفتتح فرعا متخصصا لمكافحة الألغام في ريف دمشق. افتتحت ألمانيا الأربعاء 2 أيلول فرعا حديثا ومتطورا في المركز الوطني لمكافحة الألغام بمنطقة الكسوة في ريف دمشق. وجرى الافتتاح بحضور مدير المركز الوطني لمكافحة الألغام فادي الصالح ومدير العلاقات الأوروبية في وزارة الخارجية والمغتربين عبد الكريم قزيز ووزير الدولة الألماني نيلز أنين. ويهدف الفرع إلى دعم جهود مكافحة الألغام والتعامل مع مخلفات الحرب بما يسهم في حماية المدنيين والحد من سقوط الضحايا.

استمرار دخول شحنات الفروج الحي عبر منفذ الراعي الحدودي في ريف حلب. تواصل شحنات الفروج الحي دخولها عبر منفذ الراعي الحدودي في ريف حلب لليوم الثاني على التوالي في إطار تطبيق قرار السماح باستيراد الفروج لتلبية حاجة الأسواق المحلية. وأفادت مصادر الأربعاء الثاني من أيلول أن قسم المخابر والجودة في المعبر يواصل فحص الشحنات وسحب عينات منها لإجراء التحاليل اللازمة والتأكد من سلامة المنتجات ومطابقتها للمواصفات المعتمدة. وأشارت المصادر إلى أن إدخال الشحنات يأتي بهدف توفير الفروج في الأسواق والمساهمة في تخفيف أعباء ارتفاع الأسعار عن المواطنين. وكان وزير الزراعة السوري المهندس باسل حافظ السويدان أعلن في 31 من آب السماح باستيراد الفروج الحي بهدف تلبية حاجة السوق المحلية والمساهمة في تحقيق استقرار الأسعار في ظل ارتفاع أسعار هذه المادة.

وزارة الاقتصاد والصناعة السورية موسم استلام القمح لعام 2026 كان استثنائياً وحقق الاكتفاء الذاتي. قال نائب وزير الاقتصاد والصناعة ماهر خليل الحسن إن موسم استلام القمح لعام

0: 26 كان استثنائيا بحجمه وتحدياته، مؤكدا تحقيق الاكتفاء الذاتي باستلام 2,750,000 طن من القمح وتخزينها. وأوضح الحسن الأربعاء 2 أيلول خلال اجتماع في فرع المؤسسة السورية للحبوب بمحافظة حماة أن الإدارة عملت على متابعة الموسم وضمان نجاحه رغم الصعوبات، مشيرا إلى مناقشة أبرز المشكلات التي واجهت عمليات شراء القمح. وأكدت الوزارة أن منصة حجز الدور الإلكتروني ساهمت في تنظيم عمليات التسليم وتخفيف الاحتكاك بين الموظفين والمزارعين وتعزيز الشفافية. وكشفت الوزارة عن خطة لإنشاء 7 صويمعات جديدة في محافظة حماة، مشيرة إلى أن الاستعدادات لموسم استلام القمح لعام 2027 بدأت منذ نهاية الموسم الحالي. نسأل الله أن يبارك في مواسم بلادنا ويزيد في خيراتها ويكفي أهلها، إنه سميع مجيب. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض مع بشير الصالح. هل تساعد الأمعاء الدماغ على تذكر الطعام؟ الأمعاء ليست أنبوباً لهضم الطعام وامتصاص المغذيات فحسب، إذ تكشف الأبحاث الحديثة عن شبكة اتصال عصبية وهرمونية معقدة تربط الجهاز الهضمي بالدماغ. وفي أحدث فصول هذه العلاقة تشير دراسة تجريبية إلى أن الإشارات القادمة من الأمعاء قد تساعد الدماغ على تكوين ذكريات مرتبطة بالطعام ومكان الحصول عليه. وعندما نتذكر وجبة تناولناها في مطعم أو نستعيد مكان طعام أحببناه، قد نظن أن الحواس والدماغ هما وحدهما المسؤولان عن تكوين هذه الذكرى. فشكل الطعام ورائحته ومذاقه والأصوات المحيطة به كلها معلومات تلتقطها الحواس ويعالجها الدماغ. ولكن دراسة حديثة تقول إن تكوين هذه الذكريات قد يعتمد أيضا على رسائل تصل من داخل الجسم نفسه. فبعد دخول الطعام إلى الجهاز الهضمي ترسل الأمعاء معلومات عصبية إلى الدماغ تخبره بأن ما تم تناوله يحتوي على مغذيات تستحق أن تحفظ التجربة المرتبطة بها في الذاكرة. ونشرت الدراسة في حزيران من عام 2026 في مجلة نيتشر كوميونيكيشنز، وأجراها باحثون من جامعة جنوب كاليفورنيا ومؤسسات علمية أخرى. ووجد الباحثون في تجارب

أجريت على ذكور الجرذان. أن تناول المغذيات ينشط مسارا عصبيا يبدأ من الجهاز الهضمي ويمر عبر العصب المبهم وينتهي في منطقة من الدماغ تؤدي دورا مركزيا في التعلم والذاكرة. والعصب المبهم واحد من أهم وسائل الاتصال بين الأحشاء والدماغ، ويمتد من جذع الدماغ إلى عدد من أعضاء الجسم من بينها القلب والرئتان والمعدة والأمعاء، ولا يقتصر دوره على إرسال الأوامر من الدماغ إلى الأعضاء، بل ينقل في الاتجاه المعاكس معلومات حسية من داخل الجسم إلى الدماغ. وتخبر هذه الإشارات الجهاز العصبي على سبيل المثال بوجود الطعام في الجهاز الهضمي وبمقدار تمدد المعدة وبطبيعة بعض المغذيات التي وصلت إلى الأمعاء. ولطالما عرف دور العصب المبهم في تنظيم الهضم والشهية والشعور بالشبع، غير أن الدراسة الجديدة تشير إلى أن تأثيره قد يمتد إلى وظائف معرفية أعلى، من بينها تكوين الذاكرة المرتبطة بحدث تناول الطعام. وقد ركز الباحثون على منطقة دماغية تسمى الحصين، وهي بنية أساسية في تكوين الذكريات والتعلم وتحديد المواقع والتنقل في المكان. كما درسوا مجموعة من الخلايا العصبية الموجودة في منطقة تسمى الحاجز الإنسي وترسل امتداداتها إلى الحصين. الأسيتيلكولين رسالة لتسجيل التجربة. أظهرت التجارب أن تناول الجرذان الطعام أدى إلى زيادة إفراز مادة كيميائية تسمى الأسيتيلكولين داخل الحصين الظهري. والأسيتيلكولين ناقل عصبي تستخدمه الخلايا العصبية للتواصل فيما بينها، وله دور مهم في الانتباه والتعلم والمرونة العصبية وتكوين الذكريات الجديدة. ويمكن تشبيه ارتفاعه أثناء تناول الطعام بإشارة تساعد الدماغ على الانتباه إلى الحدث الجاري وتسجيل المعلومات المرتبطة به. ولم يقتصر ارتفاع الأسيتيلكولين على فترة الأكل، بل استمر بعض الوقت بعد انتهاء الوجبة، مما يعني أن الإشارات القادمة من الجهاز الهضمي قد تواصل التأثير في عمليات تثبيت الذاكرة بعد تناول الطعام. وقد عرف الباحثون أن العصب المبهم هو الذي ينقل هذه الرسالة، فبعدما قطعوا الاتصال العصبي المبهم تحت الحجاب الحاجز اختفت الزيادة الطبيعية في الأسيتيلكولين داخل الحصين. وحدث أمر مشابه عندما أزالوا مجموعة الخلايا الكولينية الموجودة في الحاجز الإنسي، وهي الخلايا التي تنتج الأسيتيلكولين وتتصل بالحصين. وتدل هذه النتائج على وجود سلسلة اتصال تبدأ بإشارات المغذيات في الجهاز الهضمي ثم تنتقل عبر العصب المبهم إلى الدماغ قبل أن تنشط الخلايا الكولونية وتزيد إفراز الأسيتيلكولين في الحصين. هل يتذكر الدماغ الطعم أم القيمة الغذائية؟ أراد الباحثون أيضاً معرفة ما إذا كان هذا النشاط الدماغي ناتجاً عن المذاق اللذيذ للطعام أم عن وجود مغذيات وطاقة حقيقية تصل إلى الجهاز الهضمي. وأظهرت النتائج أن تناول الدهون أو السكريات أدى إلى استجابة واضحة مرتبطة بالذاكرة. أما السوائل ذات الطعم الحلو ولكنها منخفضة السعرات أو خالية منها فلم تحدث الاستجابة العصبية نفسها. وهذا يعني أن الدماغ لم يكن يستجيب للطعم الحلو وحده، بل للمعلومات التي تأتي بعد وصول المغذيات إلى الجهاز الهضمي. فالفم يخبر الدماغ بمذاق الطعام، بينما يبدو أن الأمعاء تخبره بقيمته الغذائية الفعلية. ومن المنظور التطوري قد تكون لهذه الآلية فائدة واضحة، فالحيوان الذي يتذكر المكان الذي ولد فيه غذاء غني بالطاقة أو المغذيات تكون لديه فرصة أكبر للعودة إلى ذلك المكان والعثور على الطعام مجددا.
وبذلك لا يكون تذكر موقع الطعام مجرد تفصيل عابر.

0: بل سلوكا يساعد على البقاء. اختبار ذاكرة مكان الوجبة. لم يكتف الباحثون بقياس النشاط الكيميائي في الدماغ، بل أخضعوا الجرذان لاختبار سلوكي لقياس قدرتها على تذكر مكان الطعام. فقد تناولت الحيوانات الطعام داخل نفق مخفي في متاهة، ثم اختبرت بعد فترة قصيرة لمعرفة ما إذا كانت تستطيع تذكر المكان الذي وجدت فيه الوجبة. وكان أداء الجرذان التي تعطل لديها العصب المبهم أو أزيلت لديها الخلايا المنتجة للأسيتيلكولين والمتصلة بالحصين أسوأ في تذكر موقع الطعام. ويعزز ذلك احتمال أن المسار العصبي المكتشف لا يرافق تناول الطعام فقط، بل يؤدي بالفعل دورا وظيفيا في تكوين الذاكرة المرتبطة بمكان الوجبة. مفارقة الدهون والسكريات. قد تبدو إحدى النتائج محيرة للوهلة الأولى، فقد أدى تناول الدهون والسكريات بصورة حادة إلى نشاط قوي في المسار المرتبط بالذاكرة، لكن التعرض المزمن لنظام غذائي غني بهما أدى إلى نتيجة معاكسة. فالجرذان التي تناولت في مرحلة مبكرة من حياتها نظاما غذائيا غربيا غنيا بالدهون والسكريات أظهرت لاحقا ضعفا في الاتصال بين الأمعاء والحصين، وانخفاضا في استجابة الأسيتيلكولين بعد الوجبات، وأداء أقل في اختبار تذكر مكان الطعام. واستمرت بعض هذه التغيرات حتى بعد إعادة الحيوانات إلى غذاء صحي في مرحلة البلوغ، ولا يوجد تناقض بالضرورة بين النتيجتين، فالاستجابة الحادة لمغذي معين تختلف عن أثر التعرض المزمن لنمط غذائي غير متوازن، فقد تنشط المغذيات المسار العصبي بعد وجبة واحدة، في حين يمكن للنظام الغذائي الغني بالدهون والسكريات على مدى طويل أن يضعف حساسية هذا المسار أو يغير وظيفته. ما علاقة هرمون الشبع بالأمر؟ بحث العلماء كذلك في دور هرمون معوي يسمى الكوليسيستوكينين، ويفرز عندما تصل المغذيات وخصوصا الدهون والبروتينات إلى الأمعاء، ويسهم هذا الهرمون في تنظيم الهضم وإرسال إشارات الشبع عبر العصب المبهم. وفي الدراسة أدى إعطاؤه إلى زيادة نشاط الأسيتيلكولين في الحصين، لكن هذه الاستجابة اختفت عندما قطع العصب المبهم أو أزيلت الخلايا الكولونية في الحاجز الإنسي. وتشير هذه النتيجة إلى أن الهرمونات التي نربطها عادة بالهضم والشبع قد تؤثر أيضا بطريقة غير مباشرة في أنظمة التعلم والذاكرة. هل تنطبق هذه النتائج على الإنسان؟ هنا يجب التعامل بحذر، فالدراسة أجريت على ذكور الجرذان، واستخدمت بعض التجارب تدخلات جراحية وعصبية لا يمكن تطبيقها بالطريقة نفسها على البشر، كما ركزت الاختبارات على الذاكرة المكانية الحديثة المرتبطة بموقع الطعام، ولم تختبر جميع أنواع الذاكرة، لذلك لا تثبت النتائج أن تناول غذاء معين سيقوي ذاكرة الإنسان، ولا تعني أن ضعف الذاكرة سببه بالضرورة خلل في الأمعاء أو العصب المبهم، ولا تبرر استخدام مكملات غذائية أو منتجات تجارية تدعي تنشيط محور الأمعاء والدماغ. كذلك لا ينبغي اختزال التأثير المحتمل للنظام الغذائي الغربي في مسار واحد، فالأنظمة الغنية بالدهون والسكريات قد تؤثر في الدماغ من خلال آليات متعددة تشمل اضطراب الأيض والالتهاب وتغير الإشارات الهرمونية والميكروبيوم المعوي، إضافة إلى التأثير المحتمل في العصب المبهم. وتتمثل أهمية الدراسة أساسا في تحديد آلية بيولوجية محتملة يمكن اختبارها مستقبلا لدى البشر، لا في تقديم توصية علاجية جاهزة. وتضيف الدراسة بذلك قطعة جديدة إلى صورة آخذة في الاتساع تفيد بأن الذاكرة ليست عملية تحدث بمعزل عن بقية الجسم، فالدماغ يدمج المعلومات القادمة من العالم الخارجي كالمنظر والرائحة والمذاق مع الإشارات الصادرة من داخل الجسم كالجوع والشبع ووصول المغذيات إلى الجهاز الهضمي. وقد لا تكون الأمعاء هي المكان الذي تخزن فيه الذكريات، لكنها قد تساعد الدماغ على تحديد التجارب الغذائية الجديرة بالتسجيل. وما يزال الانتقال من هذه النتائج التجريبية إلى صحة الإنسان بحاجة إلى دراسات كثيرة، إلا أن الرسالة العلمية أصبحت أوضح. العلاقة بين الطعام والذاكرة لا تبدأ وتنتهي في الدماغ، بل قد تمر أيضا عبر الأمعاء والعصب المبام. مستمعينا الكرام، قالوا أن أقرب طريق إلى قلب الرجل هو معدته. قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامجنا الصحي نبض، نرجو أن تكونوا قد أفدتم مما قدمناه لكم. نتمنى لكم دوام الصحة والعافية، وإلى لقاء آخر نترككم برعاية الله وحفظه.
1: صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

يعني انا كان نفسي اغني الكوبليه التالت يا استاذ عاطف، ليه قفلت الاغنيه؟ تخسر.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: وحدة سوريا وطي صفحة الإرهاب يفتحان عهدا جديدا للمنطقة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أن بلاده تريد سوريا موحدة ومستقرة بكل مكوناتها، مشددا على أن ذلك مهم لتحقيق التنمية المستدامة وبناء قدراتها. وقال أردوغان في تصريحات للصحفيين خلال عودته من العاصمة القرغيزية بشكك مساء الثلاثاء الأول من أيلول إن حل تنظيم قسد واجهة بيكك الإرهابي نفسه واندماجه في مؤسسات الدولة السورية سيفتح الباب أمام عهد جديد للمنطقة بأسرها. وشدد أردوغان على ضرورة طي صفحة الإرهاب وانتهاء عهد السلاح والعنف، مؤكدا وجوب تخلي تنظيم PKK الإرهابي فعليا عن السلاح وتفكيكه بما يتيح تطبيق القانون الإطاري الخاص بمسار تركيا بلا إرهاب. وأوضح أردوغان أن بلاده تمتلك خارطة طريق وخطة وجدولا زمنيا محددا لتنفيذ هذا المسار، محذرا من المقاربات التي قد تعيد تنشيط خطوط الصدع التي خلفها الإرهاب. وفي سياق إقليمي أكد أردوغان أن حلف مكة للدفاع المشترك المبرم بين تركيا والسعودية وباكستان تأسس من أجل تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة، معتبرا أن مثل هذه الخطوات تزيد من قوة دولها. كما شدد على أهمية أمن الملاحة المدنية في البحر الأسود داعيا إلى حل المشكلات التي تهدد سلامتها، ومؤكدا أن إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا وإحلال السلام يمثل مطلبا لتركيا. وفيما يتعلق بمنظمة شنغهاي للتعاون قال أردوغان إن اهتمام تركيا بالعضوية فيها لا يعني إدارة ظهرها للغرب، وإنما يهدف إلى زيادة نفوذها من خلال رؤية شاملة. كما دعا اليونان إلى التراجع عن تسليح الجزر ذات الوضع منزوع السلاح، مؤكدا أن تركيا لا تطمع في أراضي أحد لكنها لن تسمح بانتهاك حقوقها. وفي الشأن الدفاعي أعلن أردوغان استمرار المباحثات مع الولايات المتحدة بشأن إعادة تركيا إلى برنامج مقاتلات F-35، مؤكدا في الوقت نفسه أن بلاده لن تتخلى عن مشروع مقاتلة قائان أو مشاريعها الخاصة بالدفاع الجوي. وزير الدفاع التركي ونظيره البريطاني يبحثان قضايا دفاعية وأمنية. بحث وزير الدفاع التركي يشار جولر الأربعاء الثاني من أيلول مع نظيره البريطاني ويس ستريتينغ قضايا دفاعية وأمنية مشتركة. جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما بحسب تدوينة للدفاع التركية على منصة إنسوسيال التركية. وأوضحت الوزارة في تدوينتها أن الوزيرين تبادلا الآراء في مسائل الدفاع المشترك وقضايا أمنية مشتركة. العكلة: تقرير الوكالة الدولية يعكس جدية النهج السوري في معالجة الملفات النووية السابقة. قال رئيس هيئة الطاقة الذرية السورية مضر العكلة إن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعكس جدية النهج السوري في معالجة الملفات النووية السابقة، ويؤكد مستوى الشفافية والانفتاح في التعاون مع الوكالة. وأوضح العكلة في تصريح صحفي الأربعاء الثاني من أيلول أن الهيئة وفرت وصولا كاملا إلى المواقع المطلوبة وقدمت البيانات اللازمة، ما مكن الوكالة من حسم القضايا العالقة، ومنها التحقق من موقع الكبري في دير الزور والمواقع المرتبطة به. وأشار إلى الكشف عن نحو 73 طنا من اليورانيوم الطبيعي وإخضاعها لضمانات الوكالة. وأكد العكلة أن جميع المواد والمواقع النووية باتت تحت نظام الضمانات، مشيرا إلى أن سوريا تسعى لتوسيع الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مجالات الصحة والطاقة والغذاء والمياه. ألمانيا تفتتح فرعا متخصصا لمكافحة الألغام في ريف دمشق. افتتحت ألمانيا الأربعاء الثاني من أيلول فرعا حديثا ومتطورا في المركز الوطني لمكافحة الألغام بمنطقة الكسوة في ريف دمشق. وجرى الافتتاح بحضور مدير المركز الوطني لمكافحة الألغام فادي الصالح ومدير العلاقات الأوروبية في وزارة الخارجية والمغتربين عبد الكريم قزيز ووزير الدولة الألماني نيلز أنين. ويهدف الفرع إلى دعم جهود مكافحة الألغام والتعامل مع مخلفات الحرب بما يسهم في حماية المدنيين والحد من سقوط الضحايا.

استمرار دخول شحنات الفروج الحي عبر منفذ الراعي الحدودي في ريف حلب. تواصل شحنات الفروج الحي دخولها عبر منفذ الراعي الحدودي في ريف حلب لليوم الثاني على التوالي في إطار تطبيق قرار السماح باستيراد الفروج لتلبية حاجة الأسواق المحلية. وأفادت مصادر الأربعاء الثاني من أيلول أن قسم المخابر والجودة في المعبر يواصل فحص الشحنات وسحب عينات منها لإجراء التحاليل اللازمة والتأكد من سلامة المنتجات ومطابقتها للمواصفات المعتمدة. وأشارت المصادر إلى أن إدخال الشحنات يأتي بهدف توفير الفروج في الأسواق والمساهمة في تخفيف أعباء ارتفاع الأسعار عن المواطنين. وكان وزير الزراعة السوري المهندس باسل حافظ السويدان أعلن في 31 من آب السماح باستيراد الفروج الحي بهدف تلبية حاجة السوق المحلية والمساهمة في تحقيق استقرار الأسعار في ظل ارتفاع أسعار هذه المادة.

0: وزارة الاقتصاد والصناعة السورية موسم استلام القمح لعام 2026 كان استثنائياً وحقق الاكتفاء الذاتي. قال نائب وزير الاقتصاد والصناعة ماهر خليل الحسن إن موسم استلام القمح لعام 2026 كان استثنائياً بحجمه وتحدياته، مؤكداً تحقيق الاكتفاء الذاتي باستلام 2,750,000 طن من القمح وتخزينها. وأوضح الحسن الأربعاء 2 أيلول خلال اجتماع في فرع المؤسسة السورية للحبوب بمحافظة حماة أن الإدارة عملت على متابعة الموسم وضمان نجاحه رغم الصعوبات، مشيرا إلى مناقشة أبرز المشكلات التي واجهت عمليات شراء القمح. وأكدت الوزارة أن منصة حجز الدور الإلكتروني ساهمت في تنظيم عمليات التسليم وتخفيف الاحتكاك بين الموظفين والمزارعين وتعزيز الشفافية. وكشفت الوزارة عن خطة لإنشاء 7 صويمعات جديدة في محافظة حماة، مشيرة إلى أن الاستعدادات لموسم استلام القمح لعام 2027 بدأت منذ نهاية الموسم الحالي. نسأل الله أن يبارك في مواسم بلادنا ويزيد في خيراتها ويكفي أهلها، إنه سميع مجيب. مستمعين الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم نشرة أخبار الرياضة. فنربهجي يعبر سامسون سبور بثنائية، وغلطة سراي يهزم غوزتبة ويستعيد صدارة الدوري التركي. استعاد غلطاسراي صدارة الدوري التركي الممتاز لكرة القدم بعد فوزه على ضيفي غوزتبة بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن الجولة الثالثة من المسابقة، وتقدم غوزتبة عبر نوفاتوس ميروشي في الدقيقة 16 قبل أن يدرك دافنسيون سانشيز التعادل لغلطاسراي في الدقيقة 33. وفي الشوط الثاني سجل جابرييل سارا الهدف الثاني في الدقيقة 55، وأضاف فيكتور أوسيمين الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 63، بينما قلص جوان الفارق لغوزتبة في الدقيقة 65. وبهذه النتيجة رفع غلطاسراي رصيده إلى 7 نقاط في الصدارة، متفوقا بفارق الأهداف على جنتشار بليجي، بينما تجمد رصيد غوزتبة عند 1 نقطة في المركز 15. وفي مباراة أخرى فاز فنربهجي على مضيفي سامسون سبور بهدفين دون رد، سجلهما فيدات موريكي في الدقيقة 3 وأوغوز آيدن في الدقيقة 49، ورفع فنربهجي رصيده إلى 6 نقاط في المركز 3 مقابل 4 نقاط لسامسون سبور في المركز 9. وشهدت الجولة أيضا فوز قجائلي على قونيسبور وريز سبور على غازي عنتاب بنتيجة 2-2، وتعادل بشاك شهير مع قاسم باشا بهدف لمثله، بينما فاز أيوب سبور على ألانيا سبور بهدفين مقابل هدف.

فنربهجي إلى دوري الأبطال، وبشكطاش إلى الدوري الأوروبي، وطرابزونسبور ينتقل إلى دوري المؤتمر. تأهل فنربهجي التركي إلى مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا بعد فوزه خارج أرضه على أولمبيك ليون الفرنسي بهدفين مقابل هدف في إياب الملحق، ليتأهل الفريق التركي بنتيجة 3 أهداف مقابل هدفين في مجموع المباراتين. وفي الدوري الأوروبي حجز بشكطاش مقعده في الدوري الرئيسي رغم خسارته أمام زالجيريس الليتواني بهدف دون رد، مستفيدا من فوزه ذهابا 3 أهداف نظيفة، ليتأهل بمجموع 3 أهداف مقابل هدف. وفي المقابل ودع طرابزونسبور الدوري الأوروبي بعد خسارته أمام فرنس فاروشي المجري 4 أهداف دون رد، ليتأهل الفريق المجري بمجموع 5 أهداف نظيفة، وينتقل طرابزونسبور إلى دوري المؤتمر الأوروبي. ولعب طرابزونسبور 10 لاعبين منذ 13 بعد طرد رسلان مالينوفسكي، ثم أكمل اللقاء 9 لاعبين عقب طرد سيدني كابرال. أتلتيكو مدريد وريال مدريد وبرشلونة يواصلون الانتصارات في الليغا. حقق ريال مدريد فوزه 3 تواليا في الدوري الإسباني باكتساحه ضيفه ملقا 4 أهداف دون رد، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط في صدارة الترتيب مؤقتا. وحقق أتلتيكو مدريد فوزا مهما على مضيف إشبيلية 3 أهداف مقابل هدف، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني مؤقتا. كما تغلب برشلونة على أتلتيك بلباو 2 دون رد، ليرفع رصيده إلى 6 نقاط. وفي مباراة أخرى فاز ألافيس على فياريال 1 دون رد، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط، فيما تغلب ليفانتي على ريال بيتيس 5 أهداف مقابل 2. وفاز ريال سوسيداد على إسبانيول 2 مقابل

موناكو يتصدر وباريس اف سي يحقق فوزا كبيرا وسان جيرمان يواصل نزيف النقاط في الدوري الفرنسي. حسم موناكو قمته بفوزه على ضيفه أولمبيك مارسيليا بهدفين دون رد سجلهما الألماني باريس برونر ليرفع موناكو رصيده إلى 6 نقاط في صدارة الترتيب. وتصدر باريس اف سي الدوري مؤقتا بعد فوزه على نيس ب3 أهداف دون رد ليرفع رصيده إلى 4 نقاط فيما بقي نيس عند نقطة واحدة. وتعادل أولمبيك ليون مع ضيفه لوافر بهدف لمثله ليرفع ليون رصيده إلى 4 نقاط بينما حصد لوهافر نقطته الأولى. وفاز ستراسبورغ على لانس بهدفين مقابل هدف وسجل المغربي جسيم ياسين هدفي ستراسبورغ ليرفع فريقه رصيده إلى 3 نقاط. وفي افتتاح الجولة تعادل باريس سان جيرمان حامل اللقب مع مضيفه ليل بهدفين لمثلهما ليرفع سان جيرمان رصيده إلى 2 نقطة بينما تصدر ليل مؤقتا ب4 نقاط. وفي بقية النتائج فاز أنجي أوكسير ب3 أهداف مقابل هدف وتروى على لوريان بهدفين مقابل هدف وتعادل تولوز مع ستاد بريست بهدفين لمثلهما. شالهانوغلو يقود إنتر للصدارة وكومو يصدم نابولي ويوفنتوس وميلان يواصلان العلامة الكاملة. واصل إنتر ميلان حملة الدفاع على لقب الدوري الإيطالي بانتصاره الثاني تواليا بعدما تغلب على مضيفه كالياري بهدف دون رد سجله التركي هاكان شالهانوغلو في الدقيقة 9 ليرفع إنتر رصيده إلى 6 نقاط ويتصدر الترتيب. وفجر كومو مفاجأة كبيرة بفوزه على مضيف نابولي بهدفين مقابل هدف ورفع كومو رصيده إلى 4 نقاط بينما تجمد رصيد نابولي عند 3 نقاط. وحقق يوفنتوس فوزه الثانية تواليا بتغلبه على بارما بهدفين دون رد ليرفع رصيده إلى 6 نقاط. كما واصل ميلان انطلاقته القوية بفوزه على فينيسيا بهدفين دون رد ليرفع ميلان رصيده إلى 6 نقاط. وفي نتائج أخرى فاز فروسينينو على فيورنتينا بثلاثية نظيفة وأودينيزي على مونزا ب3 أهداف لهدفين وساسولو على تورينو بهدفين لهدف فيما فاز تورينو على جنوا بهدف دون رد. هاتريك فرنانديز يقود يونايتد لخماسية وتشيلسي يواصل العلامة الكاملة ونيوكاسل يسقط توتنهام وليفربول يتعادل مجددا في الدوري الإنجليزي. حقق مانشستر يونايتد فوزه الأول في الدوري الإنجليزي بعدما اكتسح إبسويتش تاون ب5 أهداف مقابل هدفين ضمن الجولة الثالثة. وسجل البرتغالي برونو فرنانديز هاتريك وأضاف جاكوب غريفيز هدفا عكسيا والكاميروني برايان الهدف الخامس مقابل هدفين لإبسويتش ورفع يونايتد رصيده إلى 3 نقاط فيما بقي إبسويتش عند 3 نقاط. وحافظ تشيلسي على انطلاقته المثالية بفوزه على برايتون ب4 أهداف مقابل 3 ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف مانشستر سيتي وهال سيتي. وتغلب نيوكاسل على مضيف توتنهام بهدفين دون رد ليرفع رصيده إلى 4 نقاط بينما تلقى توتنهام خسارته الثانية وبقي دون نقاط. وواصل ليفربول نزيف النقاط بتعادله الثاني تواليا أمام نوتنغهام فورست بهدفين لمثلهما ليرفع رصيده إلى 2. وفي نتائج أخرى فاز ساندرلاند على فولهام بهدف دون رد وتعادل ليدز يونايتد مع برينتفورد بهدف لمثله. دورتموند وبايرن ميونخ يبدأان البوندسليغا بانتصارين.
استهل بوروسيا دورتموند مشواره في الدوري الألماني بفوزه على ضيفه هامبورغ بهدفين دون رد ضمن الجولة الأولى، وأكمل دورتموند المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 77 بعد طرد سامويل إيناسيو، لكنه حافظ على تقدمه حتى النهاية. وفي افتتاح الجولة حقق بايرن ميونخ فوزا كبيرا على ضيفه شتوتغارت بخمسة أهداف مقابل هدف. تركيا تتوج بذهبية ألعاب البحر المتوسط للكرة الطائرة للسيدات. توج المنتخب التركي للكرة الطائرة للسيدات بلقب ألعاب البحر المتوسط بعد فوزه على نظير الإيطالي بثلاثة أشواط دون مقابل في المباراة النهائية، وحسمت سلطانات الشبكة الأشواط بنتائج 25 مقابل 22 و 26 مقابل 25 و 25 مقابل 18، وأنهى المنتخب التركي مشاركته في البطولة دون أي هزيمة ليحصد الميدالية الذهبية عن جدارة واستحقاق. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة أخبار الرياضة، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.

صدى الفرات بانتشار أوسع، حيث أصبح بإمكانكم متابعة إذاعتنا على الترددات الآتية: 101.3 في كل من درع الفرات وغصن الزيتون وعين العرب وفي مدينة كليس التركية، 92.8 في مدينة الباب، 106.2 في رأس العين، 102.5 في القامشلي. صدى الفرات معكم دائماً.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: وحدة سوريا وطي صفحة الإرهاب يفتحان عهدا جديدا للمنطقة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أن بلاده تريد سوريا موحدة ومستقرة بكل مكوناتها، مشددا على أن ذلك مهم لتحقيق التنمية المستدامة وبناء قدراتها. وقال أردوغان في تصريحات للصحفيين خلال عودته من العاصمة القرغيزية بشكك مساء الثلاثاء الأول من أيلول إن حل تنظيم قسد واجهة بشكك الإرهابي نفسه واندماجه في مؤسسات الدولة السورية سيفتح الباب أمام عهد جديد للمنطقة بأسرها. وشدد أردوغان على ضرورة طي صفحة الإرهاب وانتهاء عهد السلاح والعنف، مؤكدا وجوب تخلي تنظيم بيكك الإرهابي فعليا عن السلاح وتفكيكه بما يتيح تطبيق القانون الإطاري الخاص بمسار تركيا بلا إرهاب. وأوضح أردوغان أن بلاده تمتلك خارطة طريق وخطة وجدولا زمنيا محددا لتنفيذ هذا المسار، محذرا من المقاربات التي قد تعيد تنشيط خطوط الصدع التي خلفها الإرهاب. وفي سياق إقليمي أكد أردوغان أن حلف مكة للدفاع المشترك المبرم بين تركيا والسعودية وباكستان تأسس من أجل تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة، معتبرا أن مثل هذه الخطوات تزيد من قوة دولها. كما شدد على أهمية أمن الملاحة المدنية في البحر الأسود داعيا إلى حل المشكلات التي تهدد سلامتها، ومؤكدا أن إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا وإحلال السلام يمثل مطلبا لتركيا. وفيما يتعلق بمنظمة شنغهاي للتعاون قال أردوغان إن اهتمام تركيا بالعضوية فيها لا يعني إدارة ظهرها للغرب، وإنما يهدف إلى زيادة نفوذها من خلال رؤية شاملة. كما دعا اليونان إلى التراجع عن تسليح الجزر ذات الوضع منزوع السلاح، مؤكدا أن تركيا لا تطمع في أراضي أحد لكنها لن تسمح بانتهاك حقوقها. وفي الشأن الدفاعي أعلن أردوغان استمرار المباحثات مع الولايات المتحدة بشأن إعادة تركيا إلى برنامج مقاتلات F-35، مؤكدا في الوقت نفسه أن بلاده لن تتخلى عن مشروع مقاتلة قائان أو مشاريعها الخاصة بالدفاع الجوي. وزير الدفاع التركي ونظيره البريطاني يبحثان قضايا دفاعية وأمنية. بحث وزير الدفاع التركي يشار جولر الأربعاء الثاني من أيلول مع نظيره البريطاني ويس ستريتينغ قضايا دفاعية وأمنية مشتركة. جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما بحسب تدوينة للدفاع التركية على منصة إنسوسيال التركية. وأوضحت الوزارة في تدوينتها أن الوزيرين تبادلا الآراء في مسائل الدفاع المشترك وقضايا أمنية مشتركة. العكلة: تقرير الوكالة الدولية يعكس جدية النهج السوري في معالجة الملفات النووية السابقة. قال رئيس هيئة الطاقة الذرية السورية مضر العكلة إن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعكس جدية النهج السوري في معالجة الملفات النووية السابقة، ويؤكد مستوى الشفافية والانفتاح في التعاون مع الوكالة. وأوضح العُكلة في تصريح صحفي الأربعاء الثاني من أيلول أن الهيئة وفرت وصولاً كاملاً إلى المواقع المطلوبة وقدمت البيانات اللازمة، ما مكن الوكالة من حسم القضايا العالقة، ومنها التحقق من موقع الكبري في دير الزور والمواقع المرتبطة به. وأشار إلى الكشف عن نحو 73 طناً من اليورانيوم الطبيعي وإخضاعها لضمانات الوكالة. وأكد العُكلة أن جميع المواد والمواقع النووية باتت تحت نظام الضمانات، مشيراً إلى أن سوريا تسعى لتوسيع الاستخدام.

الخدمات السلمية للطاقة الذرية في مجالات الصحة والطاقة والغذاء والمياه. ألمانيا تفتتح فرعاً متخصصاً لمكافحة الألغام في ريف دمشق. افتتحت ألمانيا الأربعاء الثاني من أيلول فرعاً حديثاً ومتطوراً في المركز الوطني لمكافحة الألغام بمنطقة الكسوة في ريف دمشق. وجرى الافتتاح بحضور مدير المركز الوطني لمكافحة الألغام فادي الصالح ومدير العلاقات الأوروبية في وزارة الخارجية والمغتربين عبد الكريم قزيز ووزير الدولة الألماني نيلز أنين. ويهدف الفرع إلى دعم جهود مكافحة الألغام والتعامل مع مخلفات الحرب بما يسهم في حماية المدنيين والحد من سقوط الضحايا.

استمرار دخول شحنات الفروج الحي عبر منفذ الراعي الحدودي في ريف حلب. تواصل شحنات الفروج الحي دخولها عبر منفذ الراعي الحدودي في ريف حلب لليوم الثاني على التوالي في إطار تطبيق قرار السماح باستيراد الفروج لتلبية حاجة الأسواق المحلية. وأفادت مصادر الأربعاء الثاني من أيلول أن قسم المخابر والجودة في المعبر يواصل فحص الشحنات وسحب عينات منها لإجراء التحاليل اللازمة والتأكد من سلامة المنتجات ومطابقتها للمواصفات المعتمدة. وأشارت المصادر إلى أن إدخال الشحنات يأتي بهدف توفير الفروج في الأسواق والمساهمة في تخفيف أعباء ارتفاع الأسعار عن المواطنين. وكان وزير الزراعة السوري المهندس باسل حافظ السويدان أعلن في 31 من آب السماح باستيراد الفروج الحي بهدف تلبية حاجة السوق المحلية والمساهمة في تحقيق استقرار الأسعار في ظل ارتفاع أسعار هذه المادة.

0: وزارة الاقتصاد والصناعة السورية موسم استلام القمح لعام 2026 كان استثنائياً وحقق الاكتفاء الذاتي. قال نائب وزير الاقتصاد والصناعة ماهر خليل الحسن إن موسم استلام القمح لعام 2026 كان استثنائياً بحجمه وتحدياته، مؤكداً تحقيق الاكتفاء الذاتي باستلام 2,750,000 طن من القمح وتخزينها. وأوضح الحسن الأربعاء 2 أيلول خلال اجتماع في فرع المؤسسة السورية للحبوب بمحافظة حماه أن الإدارة عملت على متابعة الموسم وضمان نجاحه رغم الصعوبات، مشيرا إلى مناقشة أبرز المشكلات التي واجهت عمليات شراء القمح. وأكدت الوزارة أن منصة حجز الدور الإلكتروني ساهمت في تنظيم عمليات التسليم وتخفيف الاحتكاك بين الموظفين والمزارعين وتعزيز الشفافية. وكشفت الوزارة عن خطة لإنشاء 7 صويمعات جديدة في محافظة حماه، مشيرة إلى أن الاستعدادات لموسم استلام القمح لعام 2027 بدأت منذ نهاية الموسم الحالي. نسأل الله أن يبارك في مواسم بلادنا ويزيد في خيراتها ويكفي أهلها، إنه سميع مجيب. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير، في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

متابعي إذاعة صدى الفرات، يمكنكم الاستماع لقناتنا عبر التردد 101.3 في منطقة درع الفرات وغصن الزيتون ومدينة كلس التركية، وعلى التردد 92.8 في مدينة الباب. صدى الفرات معكم أينما كنتم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. سعيت إلى أن كدت أن تعل الدمى، سعيت إلى أن كدت أن تعل الدمى، وعدت وما أعقبت إلا التندما. سعيت إلى أن كدت أن تعل الدمى، وعدت وما أعقبت إلا التندما. لحى الله عهد القاسطين الذي به تهدم من بنياننا ما تهدما. لحى الله عهد القاسطين الذي به تهدم من بنياننا ما تهدما. إذا شئت أن تلقى السعادة بينهم فلا تك مصريا ولا تك مسلما. إذا شئت أن تلقى السعادة بينهم فلا تك سوريا ولا تك مسلما. سلام على الدنيا سلام مودع، سلام على الدنيا سلام مودع، رأى في ظلام القبر أنسا ومغنما. أضرت به الأولى فهام بأختها، فإن ساءت الأخرى فويلاه منهما. أضرت به الأولى فهام بأختها، فإن ساءت الأخرى فويلاه منهما. فهبي رياح الموت نكبا وأطفئي سراج حياتي قبل أن يتحطما. فهبي رياح الموت نكبا وأطفئي سراج حياتي قبل أن يتحطما. فما عصمتني من زماني فضائلي، فما عصمتني من زماني فضائلي، ولكن رأيت الموت للحر أعصما.

فيا قلب لا تجزع إذا عضك الأسى، فيا قلب لا تجزع إذا عضك الأسى، فإنك بعد اليوم لن تتألما. ويا عين قد آن الجمود لمدمعي، فلا سيل دمع تسكبين ولا دما. ويا يد ما كلفتك البسط مرة لذي منة أولى الجميل وأنعما، فلله ما أحلاك في أنمل البلا، فلله ما أحلاك في أنمل البلا، وإن كنت أحلى في الطروس وأكرما. ويا قدمي ما سرت بي لمذلة، ولم ترتقي إلا إلى العز سلما. فلا تبطئي سيرا إلى الموت، واعلمي بأن كريم القوم من مات مكرما. فلا تبطئي سيرا إلى الموت، واعلمي بأن كريم القوم من مات مكرما. ويا نفس كم جشمتك الصبر والرضا، وجشمتني أن ألبس المجد معلما. ويا نفس كم جشمتك الصبر والرضا، وجشمتني أن ألبس المجد معلما. فما استطعت أن تستمرئي مر طعمه، وما استطعت بين القوم أن أتقدما. فهذا فراق بيننا فتجملي، فإن الردى أحلى مذاقا ومطعما. ويا صدر كم حلت بذاتك ضيقة، وكم جال في أنحائك الهم وارتمى. فهل لا ترى في ضيقة القبر فسحة؟ فهل لا ترى في ضيقة القبر فسحة تنفس عنك الكرب إن بت مبرما؟ ويا قبر لا تبخل برد تحية على صاحب أوفى علينا وسلما. وهيهات يأتي الحي للميت زائرا، فإني رأيت الود في الحي أسقما. ويا أيها النجم الذي طال سهده، وقد أخذت منه السرى أين يمما، لعلك لا تنسى عهود منادم تعلم منك السهد والأين كلما. ويا أيها النجم الذي طال سهده، وقد أخذت منه السرى أين يمما، لعلك لا تنسى عهود منادم تعلم منك السهد والأين كلما. حافظ إبراهيم.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: وحدة سوريا وطي صفحة الإرهاب يفتحان عهدا جديدا للمنطقة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أن بلاده تريد سوريا موحدة ومستقرة بكل مكوناتها، مشددا على أن ذلك مهم لتحقيق التنمية المستدامة وبناء قدراتها. وقال أردوغان في تصريحات للصحفيين خلال عودته من العاصمة القرغيزية بشكك مساء الثلاثاء الأول من أيلول إن حل تنظيم قسد واجهة بيكك الإرهابي نفسه واندماجه في مؤسسات الدولة السورية سيفتح الباب أمام عهد جديد للمنطقة بأسرها. وشدد أردوغان على ضرورة طي صفحة الإرهاب وانتهاء عهد السلاح والعنف، مؤكدا وجوب تخلي تنظيم بيكك الإرهابي فعليا عن السلاح وتفكيكه بما يتيح تطبيق القانون الإطاري الخاص بمسار تركيا بلا إرهاب. وأوضح أردوغان أن بلاده تمتلك خارطة طريق وخطة وجدولا زمنيا محددا لتنفيذ هذا المسار، محذرا من المقاربات التي قد تعيد تنشيط خطوط الصدع التي خلفها الإرهاب. وفي سياق إقليمي أكد أردوغان أن حلف مكة للدفاع المشترك المبرم بين تركيا والسعودية وباكستان تأسس من أجل تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة، معتبرا أن مثل هذه الخطوات تزيد من قوة دولها. كما شدد على أهمية أمن الملاحة المدنية في البحر الأسود داعيا إلى حل المشكلات التي تهدد سلامتها، ومؤكدا أن إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا وإحلال السلام يمثل مطلبا لتركيا. وفيما يتعلق بمنظمة شنغهاي للتعاون قال أردوغان إن اهتمام تركيا بالعضوية فيها لا يعني إدارة ظهرها للغرب، وإنما يهدف إلى زيادة نفوذها من خلال رؤية شاملة. كما دعا اليونان إلى التراجع عن تسليح الجزر ذات الوضع منزوع السلاح، مؤكدا أن تركيا لا تطمع في أراضي أحد لكنها لن تسمح بانتهاك حقوقها. وفي الشأن الدفاعي أعلن أردوغان استمرار المباحثات مع الولايات المتحدة بشأن إعادة تركيا إلى برنامج مقاتلات F-35، مؤكدا في الوقت نفسه أن بلاده لن تتخلى عن مشروع مقاتلة قائان أو مشاريعها الخاصة بالدفاع الجوي. وزير الدفاع التركي ونظيره البريطاني يبحثان قضايا دفاعية وأمنية. بحث وزير الدفاع التركي يشار جولر الأربعاء الثاني من أيلول مع نظيره البريطاني ويس ستريتينغ قضايا دفاعية وأمنية مشتركة. جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما بحسب تدوينة للدفاع التركية على منصة إنسوسيال التركية. وأوضحت الوزارة في تدوينتها أن الوزيرين تبادلا الآراء في مسائل الدفاع المشترك وقضايا أمنية مشتركة. العكلة: تقرير الوكالة الدولية يعكس جدية النهج السوري في معالجة الملفات النووية السابقة. قال رئيس هيئة الطاقة الذرية السورية مضر العكلة إن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعكس جدية النهج السوري في معالجة الملفات النووية السابقة، ويؤكد مستوى الشفافية والانفتاح في التعاون مع الوكالة. وأوضح العُكلة في تصريح صحفي الأربعاء الثاني من أيلول أن الهيئة وفرت وصولاً كاملاً إلى المواقع المطلوبة وقدمت البيانات اللازمة، ما مكن الوكالة من حسم القضايا العالقة ومنها التحقق من موقع الكبري في دير الزور والمواقع المرتبطة به. وأشار إلى الكشف عن نحو 73 طناً من اليورانيوم الطبيعي وإخضاعها لضمانات الوكالة. وأكد العُكلة أن جميع المواد والمواقع النووية باتت تحت نظام الضمانات، مشيرا إلى أن سوريا تسعى لتوسيع الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مجالات الصحة والطاقة والغذاء والمياه. ألمانيا تفتتح فرعاً متخصصاً لمكافحة الألغام في ريف دمشق. افتتحت ألمانيا الأربعاء الثاني من أيلول فرعاً حديثاً ومتطوراً في المركز الوطني لمكافحة الألغام بمنطقة الكسوة في ريف دمشق،

وجرى الافتتاح بحضور مدير المركز الوطني لمكافحة الألغام فادي الصالح ومدير العلاقات الأوروبية في وزارة الخارجية والمغتربين عبد الكريم قزيز ووزير الدولة الألماني نيلز أنين. ويهدف الفرع إلى دعم جهود مكافحة الألغام والتعامل مع مخلفات الحرب بما يسهم في حماية المدنيين والحد من سقوط الضحايا.

استمرار دخول شحنات الفروج الحي عبر منفذ الراعي الحدودي في ريف حلب. تواصل شحنات الفروج الحي دخولها عبر منفذ الراعي الحدودي في ريف حلب لليوم الثاني على التوالي في إطار تطبيق قرار السماح باستيراد الفروج لتلبية حاجة الأسواق المحلية. وأفادت مصادر الأربعاء الثاني من أيلول أن قسم المخابر والجودة في المعبر يواصل فحص الشحنات وسحب عينات منها لإجراء التحاليل اللازمة والتأكد من سلامة المنتجات ومطابقتها للمواصفات المعتمدة. وأشارت المصادر إلى أن إدخال الشحنات يأتي بهدف توفير الفروج في الأسواق والمساهمة في تخفيف أعباء ارتفاع الأسعار عن المواطنين. وكان وزير الزراعة السوري المهندس باسل حافظ السويدان أعلن في 31 من آب السماح باستيراد الفروج الحي بهدف تلبية حاجة السوق المحلية والمساهمة في تحقيق استقرار الأسعار في ظل ارتفاع أسعار هذه المادة.

0: وزارة الاقتصاد والصناعة السورية موسم استلام القمح لعام 2026 كان استثنائياً وحقق الاكتفاء الذاتي. قال نائب وزير الاقتصاد والصناعة ماهر خليل الحسن إن موسم استلام القمح لعام 2026 كان استثنائياً بحجمه وتحدياته، مؤكداً تحقيق الاكتفاء الذاتي باستلام 2,750,000 طن من القمح وتخزينها. وأوضح الحسن الأربعاء 2 أيلول خلال اجتماع في فرع المؤسسة السورية للحبوب بمحافظة حماه أن الإدارة عملت على متابعة الموسم وضمان نجاحه رغم الصعوبات، مشيرا إلى مناقشة أبرز المشكلات التي واجهت عمليات شراء القمح. وأكدت الوزارة أن منصة حجز الدور الإلكتروني ساهمت في تنظيم عمليات التسليم وتخفيف الاحتكاك بين الموظفين والمزارعين وتعزيز الشفافية. وكشفت الوزارة عن خطة لإنشاء 7 صويمعات جديدة في محافظة حماة، مشيرة إلى أن الاستعدادات لموسم استلام القمح لعام 2027 بدأت منذ نهاية الموسم الحالي. نسأل الله أن يبارك في مواسم بلادنا ويزيد في خيراتها ويكفي أهلها، إنه سميع مجيب. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا المستمعين، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. قم ناجي جلق وانشد رسم من بانوا، قم ناجي جلق وانشد رسم من بانوا، مشت على الرسم أحداث وأزمان. قم ناجي جلق وانشد رسم من بانوا، مشت على الرسم أحداث وأزمان. هذا الأديم كتاب لا انكفاء له، هذا الأديم كتاب لا انكفاء له، رث الصحائف باق منه عنوان. الدين والوحي والأخلاق طائفة منه، وسائره دنيا وبهتان. ما فيه إن قلبت يوما جواهره إلا قرائح مراد وأذهان. بنو أمية للأنباء ما فتحوا، وللأحاديث ما سادوا وما دانوا. بنو أمية للأنباء ما فتحوا، وللأحاديث ما سادوا وما دانوا. كانوا ملوكا سرير الشرق تحتهم، فهل سألت سرير الغرب ما كانوا؟ كانوا ملوكا سرير الشرق تحتهم، فهل سألت سرير الغرب ما كانوا؟ عالين كالشمس في أطراف دولتها، في كل ناحية ملك وسلطان. يا ويح قلبي ممن تاب أرسمهم، سرى به الهم أو عادته أشجان. بالأمس قمت على الزهراء أندبهم، واليوم دمعي على الفيحاء هتان. بالأمس قمت على الزهراء أندبهم، واليوم دمعي على الفيحاء هتان. في الأرض منهم سماوات وألوية، ونيرات وأنواء وعقبان. معادن العز، معادن العز قد مال الرغام بهم، لو هان في تربه الإبريز ما هانوا. لولا دمشق لما كانت طليطلة، ولا زهت ببني العباس بغدان. لولا دمشق لما كانت طليطلة، ولا زهت ببني العباس بغدان. مررت بالمسجد المحزون أسأله، هل في المصلى أو المحراب مروان؟ تغير المسجد المحزون واختلفت على المنابر أحرار وعبدان. فلا الأذان أذان في منارته إذا تعالى، ولا الآذان آذان. فلا الأذان أذان في منارته إذا تعالى، ولا الآذان آذان. آمنت بالله واستثنيت جنته، دمشق روح وجنات وريحان. قال الرفاق وقد هبت خمائلها، الأرض دار لها الفيحاء بستان. جرى وصفق يلقانا بها بردا، كما تلقاك دون الخلد رضوان. دخلتها وحواشيها زمردة،
والشمس فوق لجين الماء عقيان، والحور في دمر أو حول هامتها حور كواشف عن ساق وولدان، والحور في دمر أو حول هامتها حور كواشف عن ساق وولدان، وربوة الواد في جلباب راقصة الساق كاسية والنحر عريان، والطير تصدح من خلف العيون بها وللعيون كما للطير ألحان، وأقبلت من نبات الأرض مختلفا أفوافه فهو أصباغ وألوان، وقد صفى بردا للريح فابتدرت لدى ستور حواشيهن أفنان، ثم انثنت لم يزل عنها البلال ولا جفت من الماء أذيال وأردان. خلفت لبنان جنات النعيم وما نبئت أن طريق الخلد لبنان، حتى انحدرت إلى فيحاء وارفة فيها الندى وبها طي وشيبان، نزلت فيها بفتيان جحاجحة آباؤهم في شباب الدهر غسان، بيض الأسرة باق فيهم صيد من عبد شمس وإن لم تبق تيجان، بيض الأسرة باق فيهم صيد من عبد شمس وإن لم تبق تيجان، يا فتية الشام شكرا لانقضاء له لو أن إحسانكم يجزيه شكران، ما فوق راحاتكم يوم السماح يد ولا كأوطانكم في البشر أوطان، ما فوق راحاتكم يوم السماح يد ولا كأوطانكم في البشر أوطان، خميلة الله وشتها يداه لكم فهل لها قيم منكم وجنان، شيدوا لها الملك وابنوا ركن دولتها فالملك غرس وتجديد وبنيان، لو يرجع الدهر مفقودا له خطر لآب بالواحد المبكي ثكلان، الملك أن تعملوا ما استطعتموا عملا وأن يبين على الأعمال إتقان، الملك أن تخرج الأموال ناشطة لمطلب فيه إصلاح وعمران، الملك تحت لسان حوله أدب وتحت عقل على جنبيه عرفان، الملك أن تتلاقوا في هوى وطن تفرقت فيه أجناس وأديان، نصيحة ملؤها الإخلاص صادقة والنصح خالصه دين وإيمان، والشعر ما لم يكن ذكرى وعاطفة والشعر ما لم يكن ذكرى وعاطفة أو حكمة فهو تقطيع وأوزان، والشعر ما لم يكن ذكرى وعاطفة أو حكمة فهو تقطيع وأوزان، ونحن في الشرق والفصحى بنو رحم ونحن في الجرح والآلام إخوان، ونحن في الشرق والفصحى بنو رحم ونحن في الجرح والآلام إخوان. أحمد شوقي.

حبيت فيك الحب كله وزماني كله، انا عشت ليك زماني كله.

0: 시켜라.
1: يبث راديو صدى الفرات في مدينة الباب على التردد 92.8 FM.

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: وحدة سوريا وطي صفحة الإرهاب يفتحان عهدا جديدا للمنطقة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أن بلاده تريد سوريا موحدة ومستقرة بكل مكوناتها، مشددا على أن ذلك مهم لتحقيق التنمية المستدامة وبناء قدراتها. وقال أردوغان في تصريحات للصحفيين خلال عودته من العاصمة القرغيزية بيشكيك مساء الثلاثاء الأول من أيلول إن حل تنظيم قسد واجهة بيكيك الإرهابي نفسه واندماجه في مؤسسات الدولة السورية سيفتح الباب أمام عهد جديد للمنطقة بأسرها. وشدد أردوغان على ضرورة طي صفحة الإرهاب وانتهاء عهد السلاح والعنف، مؤكدا وجوب تخلي تنظيم بيكيك الإرهابي فعليا عن السلاح وتفكيكه بما يتيح تطبيق القانون الإطاري الخاص بمسار تركيا بلا إرهاب. وأوضح أردوغان أن بلاده تمتلك خارطة طريق وخطة وجدولا زمنيا محددا لتنفيذ هذا المسار، محذرا من المقاربات التي قد تعيد تنشيط خطوط الصدع التي خلفها الإرهاب. وفي سياق إقليمي أكد أردوغان أن حلف مكة للدفاع المشترك المبرم بين تركيا والسعودية وباكستان تأسس من أجل تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة، معتبرا أن مثل هذه الخطوات تزيد

من قوة دولها، كما شدد على أهمية أمن الملاحة المدنية في البحر الأسود، داعيا إلى حل المشكلات التي تهدد سلامتها، ومؤكدا أن إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا وإحلال السلام يمثل مطلبا لتركيا. وفيما يتعلق بمنظمة شنغهاي للتعاون، قال أردوغان إن اهتمام تركيا بالعضوية فيها لا يعني إدارة ظهرها للغرب، وإنما يهدف إلى زيادة نفوذها من خلال رؤية شاملة. كما دعا اليونان إلى التراجع عن تسليح الجزر ذات الوضع منزوع السلاح، مؤكدا أن تركيا لا تطمع في أراضي أحد، لكنها لن تسمح بانتهاك حقوقها. وفي الشأن الدفاعي، أعلن أردوغان استمرار المباحثات مع الولايات المتحدة بشأن إعادة تركيا إلى برنامج مقاتلات F-35، مؤكدا في الوقت نفسه أن بلاده لن تتخلى عن مشروع مقاتلة قائان أو مشاريعها الخاصة بالدفاع الجوي. وزير الدفاع التركي ونظيره البريطاني يبحثان قضايا دفاعية وأمنية. بحث وزير الدفاع التركي يشار جولر الأربعاء 2 أيلول مع نظيره البريطاني ويس ستريتينغ قضايا دفاعية وأمنية مشتركة. جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بينهما، بحسب تدوينة للدفاع التركية على منصة إنسوسيا التركية. وأوضحت الوزارة في تدوينتها أن الوزيرين تبادلا الآراء في مسائل الدفاع المشترك وقضايا أمنية مشتركة. العكلة، تقرير الوكالة الدولية يعكس جدية النهج السوري في معالجة الملفات النووية السابقة. قال رئيس هيئة الطاقة الذرية السورية مضر العكلة إن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يعكس جدية النهج السوري في معالجة الملفات النووية السابقة، ويؤكد مستوى الشفافية والانفتاح في التعاون مع الوكالة. وأوضح العكلة في تصريح صحفي الأربعاء 2 أيلول أن الهيئة وفرت وصولا كاملا إلى المواقع المطلوبة وقدمت البيانات اللازمة، ما مكن الوكالة من حسم القضايا العالقة، ومنها التحقق من موقع الكبري في دير الزور والمواقع المرتبطة به. وأشار إلى الكشف عن نحو 73 طنا من اليورانيوم الطبيعي وإخضاعها لضمانات الوكالة. وأكد العكلة أن جميع المواد والمواقع النووية باتت تحت نظام الضمانات، مشيرا إلى أن سوريا تسعى لتوسيع الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية في مجالات الصحة والطاقة والغذاء والمياه. ألمانيا تفتتح فرعا متخصصا لمكافحة الألغام في ريف دمشق. افتتحت ألمانيا الأربعاء 2 أيلول فرعا حديثا ومتطورا في المركز الوطني لمكافحة الألغام بمنطقة الكسوة في ريف دمشق. وجرى الافتتاح بحضور مدير المركز الوطني لمكافحة الألغام فادي الصالح، ومدير العلاقات الأوروبية في وزارة الخارجية والمغتربين عبد الكريم قزيز، ووزير الدولة الألماني نيلز أنين. ويهدف الفرع إلى دعم جهود مكافحة الألغام والتعامل مع مخلفات الحرب، بما يسهم في حماية المدنيين والحد من سقوط الضحايا.

تواصل شحنات الفروج الحي دخولها عبر منفذ الراعي الحدودي في ريف حلب لليوم الثاني على التوالي في إطار تطبيق قرار السماح باستيراد الفروج لتلبية حاجة الأسواق المحلية. وأفادت مصادر الأربعاء الثاني من أيلول أن قسم المخابر والجودة في المعبر يواصل فحص الشحنات وسحب عينات منها لإجراء التحاليل اللازمة والتأكد من سلامة المنتجات ومطابقتها للمواصفات المعتمدة. وأشارت المصادر إلى أن إدخال الشحنات يأتي بهدف توفير الفروج في الأسواق والمساهمة في تخفيف أعباء ارتفاع الأسعار عن المواطنين. وكان وزير الزراعة السوري المهندس باسل حافظ السويدان أعلن في 31 من آب السماح باستيراد الفروج الحي بهدف تلبية حاجة السوق المحلية والمساهمة في تحقيق استقرار الأسعار في ظل ارتفاع أسعار هذه المادة.

0: وزارة الاقتصاد والصناعة السورية موسم استلام القمح لعام 2026 كان استثنائياً وحقق الاكتفاء الذاتي. قال نائب وزير الاقتصاد والصناعة ماهر خليل الحسن إن موسم استلام القمح لعام 2026 كان استثنائياً بحجمه وتحدياته، مؤكداً تحقيق الاكتفاء الذاتي باستلام 2,750,000 طن من القمح وتخزينها. وأوضح الحسن الأربعاء 2 أيلول خلال اجتماع في فرع المؤسسة السورية للحبوب بمحافظة حماه أن الإدارة عملت على متابعة الموسم وضمان نجاحه رغم الصعوبات، مشيرا إلى مناقشة أبرز المشكلات التي واجهت عمليات شراء القمح. وأكدت الوزارة أن منصة حجز الدور الإلكتروني ساهمت في تنظيم عمليات التسليم وتخفيف الاحتكاك بين الموظفين والمزارعين وتعزيز الشفافية. وكشفت الوزارة عن خطة لإنشاء 7 صويمعات جديدة في محافظة حماه، مشيرة إلى أن الاستعدادات لموسم استلام القمح لعام 2027 بدأت منذ نهاية الموسم الحالي. نسأل الله أن يبارك في مواسم بلادنا ويزيد في خيراتها ويكفي أهلها، إنه سميع مجيب. مستمعينا الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات، شكرا لحسن استماعكم. هذا بشير الصالح يحييكم، نلقاكم على خير في أمان الله.
1: نهاية النشرة، نلقاكم على رأس الساعة القادمة.

خليكن على السمع على صدى الفرات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم حلقة من برنامج ديوان العرب. ديوان العرب قصائد مختارة من الشعر العربي، يختارها ويقدمها لكم بشير الصالح. سعيت إلى أن كدت أن تعل الدمى، سعيت إلى أن كدت أن تعل الدمى، وعدت وما أعقبت إلا التندما. سعيت إلى أن كدت أن تعل الدمى، وعدت وما أعقبت إلا التندما. لحى الله عهد القاسطين الذي به تهدم من بنياننا ما تهدما. لحى الله عهد القاسطين الذي به تهدم من بنياننا ما تهدما. إذا شئت أن تلقى السعادة بينهم فلا تكن مصريا ولا تكن مسلما. إذا شئت أن تلقى السعادة بينهم فلا تك سوريا ولا تك مسلما. سلام على الدنيا سلام مودع، سلام على الدنيا سلام مودع، رأى في ظلام القبر أنسا ومغنما. أضرت به الأولى فهام بأختها، فإن ساءت الأخرى فويلاه منهما. أضرت به الأولى فهام بأختها، فإن ساءت الأخرى فويلاه منهما. فهبي رياح الموت نكبا وأطفئي سراج حياتي قبل أن يتحطما. فهبي رياح الموت، فهبي رياح الموت نكبا وأطفئي سراج حياتي قبل أن يتحطما. فما عصمتني من زماني فضائلي، فما عصمتني من زماني فضائلي، ولكن رأيت الموت للحر أعصما.

فيا قلب لا تجزع إذا عضك الأسى، فيا قلب لا تجزع إذا عضك الأسى، فإنك بعد اليوم لن تتألما. ويا عين قد آن الجمود لمدمعي، فلا سيل دمع تسكبين ولا دما. ويا يد ما كلفتك البسط مرة، لذي منة أولى الجميل وأنعما. فلله ما أحلاك في أنمل البلا، فلله ما أحلاك في أنمل البلا، وإن كنت أحلى في الطروس وأكرما. ويا قدمي ما سرت بي لمذلة، ولم ترتقي إلا إلى العز سلما. فلا تبطئي سيرا إلى الموت، واعلمي بأن كريم القوم من مات مكرما. فلا تبطئي سيرا إلى الموت، واعلمي بأن كريم القوم من مات مكرما. ويا نفس كم جشمتك الصبر والرضا، وجشمتني أن ألبس المجد معلما. ويا نفس كم جشمتك الصبر والرضا، وجشمتني أن ألبس المجد معلما. فما استطعت أن تستمرئي مر طعمه، وما استطعت بين القوم أن أتقدما. فهذا فراق بيننا فتجملي، فإن الردى أحلى مذاقا ومطعما. ويا صدر كم حلت بذاتك ضيقة، وكم جال في أنحائك الهم وارتمى. فهل لا ترى في ضيقة القبر فسحة؟ فهل لا ترى في ضيقة القبر فسحة تنفس عنك الكرب إن بت مبرما؟ ويا قبر لا تبخل برد تحية على صاحب أوفى علينا وسلما. وهيهات يأتي الحي للميت زائرا، فإني رأيت الود في الحي أسقما. ويا أيها النجم الذي طال سهده، وقد أخذت منه السرى أين يمما. لعلك لا تنسى عهود منادم تعلم منك السهد والأين كلما. ويا أيها النجم الذي طال

سهده، وقد أخذت منه السرى أين يمما، لعلك لا تنسى عهود منادم تعلم منك السهد والأين كلما. حافظ إبراهيم.

0: واخذني الهوى محضن محبوبي والله تايه واخذني الهوى محضن محبوبي
1: راديو صدى الفرات

0: نشرة أخبار رأس الساعة من راديو صدى الفرات.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة الأخبار من راديو صدى الفرات. أردوغان: وحدة سوريا وطي صفحة الإرهاب يفتحان عهدا جديدا للمنطقة. أكد رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان أن بلاده تريد سوريا موحدة ومستقرة بكل مكوناتها، مشددا على أن ذلك مهم لتحقيق التنمية المستدامة وبناء قدراتها. وقال أردوغان في تصريحات للصحفيين خلال عودته من العاصمة القرغيزية بشكك مساء الثلاثاء الأول من أيلول إن حل تنظيم قسد واجهة بيكك الإرهابي نفسه واندماجه في مؤسسات الدولة السورية سيفتح الباب أمام عهد جديد للمنطقة بأسرها. وشدد أردوغان على ضرورة طي صفحة الإرهاب وانتهاء عهد السلاح والعنف، مؤكدا وجوب تخلي تنظيم بيكك الإرهابي فعليا عن السلاح وتفكيكه بما يتيح تطبيق القانون الإطاري الخاص بمسار تركيا بلا إرهاب. وأوضح أردوغان أن بلاده تمتلك خارطة طريق وخطة وجدولا زمنيا محددا لتنفيذ هذا المسار، محذرا من المقاربات التي قد تعيد تنشيط خطوط الصدع التي خلفها الإرهاب. وفي سياق إقليمي أكد أردوغان أن حلف مكة للدفاع المشترك المبرم بين تركيا والسعودية وباكستان تأسس من أجل تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة، معتبرا أن مثل هذه الخطوات تزيد من قوة دولها. كما شدد على أهمية أمن الملاحة المدنية في البحر الأسود داعيا إلى حل المشكلات التي تهدد سلامتها، ومؤكدا أن إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا وإحلال السلام يمثل مطلبا لتركيا. وفيما يتعلق بمنظمة شنغهاي للتعاون قال أردوغان إن اهتمام تركيا بالعضوية فيها لا يعني إدارة ظهرها للغرب، وإنما يهدف إلى زيادة نفوذها من خلال رؤية شاملة. كما دعا اليونان إلى التراجع عن تسليح الجزر ذات الوضع منزوع السلاح، مؤكدا أن تركيا لا تطمع في أراضي أحد لكنها لن تسمح بالتسليح.